0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد أف أم.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفصل على الرقم 500 الوسيطم.
5: ناركم.
4: الوسيطم.
5: ناركم.
0: الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟
6: بانجور.
4: سوينا الصبح حلو على مودك.
6: بانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
6: بانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
7: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الرشيد FM الجديد، واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.
1: من الرشيد FM، الرشيد FM، صباح الخير.

0: شوية راجعين خليكم متواصلين شوية راجعين رشيد وياكم الآن 4:30 توقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان فيد ويقل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة اعلن على رشيد على قناة الرشيد وقناة الرشيد الفضائي اتصل على الرقم 07805 6 او للبريد الالكتروني info@wasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد ام. صباح الخير صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد بغداد. هنا العراق.
3: سلام يا هضبات العراق وشرقه جرف المنهى
1: وبغداد.
4: بغداد مشيت بطر وين المخوف سدوده.
1: والعراقيون
5: قد يرون لفرط أنفسهم لهم من قدور الغاكل.
1: أعزائي المستمعين حبينا نقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدو ريوق ويا ابتسام. نعتذر أن خليناكم نشون الرسائل والعلامات حتى ما تفوتكم ولمة. نعتذر أن ضحكتكم طلعت وانتم سوقوا لأن الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده والكل من يحاول يقلدنا ما قدر. عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأننا مختلفين. نعتذر لأن علينا سقف وسبانجور أحلى. بانجور من الأحد خميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان مسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور

صباح الخير، صباح الأمل بالله، يسعد صباحكم جميعا متمعينا، صباحكم إن شاء الله خير وبركة، وأهلا بك في صبحية عارية خفيفة إن شاء الله نستهل بها برامجنا على الرشيد ويومنا من أي أسبوع. إن شاء الله تكون صبحية رائعة عليكم برفقة بنجور.

إن شاء الله الصباح يكون فرصة جديدة، فرصة للبداية جديد. اتركوا أفكاركم تتنفس، خلاياكم تتنفس، عقلكم يتنفس، كل شيء بيكم يتنفس، حتى أظافركم، حتى أظافركم. اللي بدأ جديد اليوم بدأ شيء، حياة جديدة، عمل جديد، بيديد، أي شيء، خلدوا دو البدايات، يمنحكم طاقة، طاقة إيجابية إن شاء الله، تتخطون بأي تحديات تواجهكم، لأنه هي لازم تواجهنا تحديات في كل شيء، في كل شيء لازم تحديات. فإن شاء الله التساهيل من رب العالمين مثل ما يقولوا. لا تنسى تبتسم في وجه من تقابل، لأنه راح تصنع فارق لك والغيره. اكفي شرك الناس ويكفي شرك عنهم. بسارة وانت ماشي تعبر تشتري محل، ما ادري ايش تسوي، خليك في حالك اوكي. وان شاء يعني كوب القهوه طيب بيصير، ريوك طيب، سياقتك دية، نفسيتك ارتاحه، رزقك يجي بسهوله لما انت تكون ريلاكس. اهدأ، لا تنشحن ولا تخلي احد يشحنك، ما حد يسهل، الكل عايش، الكل عايش حياته. عيش حياتك يا أخي، عيش حياتك. بنجرها مع بنجور لسا عشرة معي الميكروفون باهن المروي وبرفقة ملك المكسرة وسام ماجد.

صباح الورد، صباح البن الرايق، صباح الزنجبيل. شو رأيكم نبدل شاي قهوة بزنجبيل الصباح؟ شو رأيكم ولو لمدة شهر نجرب؟ هو شي يصير لأجسامنا إذا شربنا الزنجبيل الصبح لمدة شهر؟ تحذير، هذا الموضوع لا حد يسمعه من مرضى ارتفاع ضغط الدم وأيضا من الحوامل. شكرا. تناول الزنجبيل بانتظام قد يرتبط بعدة فوائد، منها تخفيف الغثيان، تحسين الشعور براحة المعدة، المساعدة على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كذلك المساهمة في تخفيف بعض الالتهابات وآلام المفاصل بدرجة محدودة، وقد يساعد في تخفيف الآلام المعوية، وقد يؤثر بشكل إيجابي محدود في سكر الدم وحساسية الإنسولين. يحتوي أيضا على مركبات مضادة للأكسدة. أما خسارة الوزن فهنا هي المفاجأة. الزنجبيل وحده لا يحرق الدهون يا عزيزي، ولا حتى يسبب نزولا ملحوظا في الوزن، وقد يكون تأثيره على الوزن محدودا، بينما يبقى النظام الغذائي والنشاط البدني العاملين الأساسيين. الإفراط في تناوله قد يسبب حرقة للمعدة، مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني تهيج، مشاكل معوية، كما يجب الحذر عند استخدامه عند استخدام أدوية تؤثر في تخثر الدم أو سكر الدم أو حتى ضغط الدم كما أشرنا. أخيرا، الزنجبيل قد يكون إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، بس ليس مشروبا سحريا للتنحيف أو حتى تنظيف الجسم.

صباح الخير وإن شاء الله أكل العافية للي دي يسمع وياكل. رت أقول للي يأكلنا ويسمع. يما رغم ما تاكل بس هدي شوية جوع، رغبة شديدة عندك حلويات ونمنميات ومعرف شنو. انت ايه ما بتشبعيش؟ خمس علامات احبابي بعد الاكل قد تشير الى مقاومة الانسولين. مقاومة الانسولين قد تتطور لفترة طويلة دون اعراض واضحة، لكن بعض العلامات المرتبطة بالطعام تستحق الانتباه، فانتبهوا. اولا الجوع بعد وقت قصير من الوجبة، خاصة بعد الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات. 2. الرغبة الشديدة بالحلويات والنشويات والنمنميات بشكل متكرر. 3. التعب أو النعاس بعد الأكل بصورة متكررة. 4. زيادة الدهون حول البطن ورغم عدم تغير كمية الطعام بشكل واضح. 5. الحاجة إلى كميات كبيرة للشعور بالشبع. وجود هذه العلامات مستمعين لا يعني وحده الإصابة بمقاومة الإنسولين، لكنها قد تستدعي الانتباه، خصوصا إذا تكررت أو ترافق معها زيادة في الوزن أو مثلا ارتفاع سكر الدم. ولتحسين حساسية الإنسولين يساعد تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة وزيادة الألياف والبروتين وممارسة النشاط البدني بانتظام مع استشارة الطبيب لإجراء الفحوص المناسبة عند الحاجة.

هذه الأغنية تحسها يعني آخر انبساط يعني والله وروقان وكذا يعني حتى بيها دولين دولين دولين دولين. تحس واحد من الفرقة الموسيقية ما كان حاضر بس تعاضوا عن النبي. بونجور، صباح الحب والنور عليكم وعلى أطفالكم. حرانين يا عمري، دنيا حارة وأكو مناطق للأسف خلي أقولها يعني بصعوبة أنه أكو مناطق فقيرة عندنا، هو الواقع يعني أكو عوائل ما تمتلك ممكن مروحة أو على المروحة بس يكون عندهم أطفال، ويا عمري إش قد متأذين إش قد عانوا من الحر وكذا. وحتى اللي يعني الطبقة المتوسطة أو الطبقة الأعلى يعني أيضا لا الطبقة الأعلى ما يعانون يعني، بس الناس اللي أحيانا على قدها يعني أطفال، الأطفال يحترون هواية. هذا الشيء مو بس عندنا، هذا الشيء حتى في بلدان عظيمة. أي نعم، تخيلوا الصين، الصين أيضا بها هذا الشيء وأطفالهم يعانون من الحر وصعوبة في النوم. وبما أنهم الصين ففكروا قالوا إحنا شلون ننوم أطفالنا بردانين، زين ماكو كهرباء شو أسوي؟ قالوا نجيب رقية نبردها بالمجمدة بالثلاجة، ولما تطفى الكهرباء والنونو بده ينام بيحضنا. أهلا بكم في 360 درجة.

الفلكلور العراقي خلوها جوا حب المي تبرد بسرعة. سمعت هسه سالفة من الأستاذ المخرج أنه قبل بالأرياف وكذا لما يكون طفل حديث الولادة يا عمري يعني يكون فتاون صغير رقي قبل مو هذا المصري الرقي والقبل صدق الرقية كل رقية هي القبر فيفتحوها ويحفروها ويخلون النونو بيها حتى يبرد يا عمري هو ينأكل وبكل الأحوال ينأكل. أوكي نوم الأطفال بجانب البطيخ يستخدم بعض الأهالي في الصين البطيخ لمساعدة أطفالهم على الشعور بالبرودة ليش؟ لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الماء.

بعض المناطق بالصين انتشرت عادة شعبية قديمة تتمثل في جعل الأطفال ينامون إلى جانب بطيخة كبيرة خلال أيام الصيف الحارة، إذ يعتقد أن قشرتها الباردة ومحتواها العالي من الماء يساعدان على منح الطفل شعورا بالانتعاش وتخفيف حرارة الجسم أثناء النوم طبعا. لكن أحبابي، هذه الممارسة ليست وسيلة طبية مثبتة لتبريد الجسم، ولا تغني طبعا عن توفير جو معتدل للطفل وشرب السوائل المناسبة وتجنب التعرض للحرارة الشديدة.

بونجور، صباح النور، أهلا بكل الأحباب على 077-00-11-4-5 واتساب. البداية من شاكر محمود: في القلب يبقى أشخاص لا يتغير موقعهم في النفس، إن غابوا حاضرين فينا، منهم تعلمنا أن الوفاء ليس مجرد لقاء ولكن صدق وتواصل وصفاء، فسلامي لهم بمقدار احترامي ممزوجا بود لا يعرف الرياء. أسعد الله صباحكم يا ناس الطيبين، تحياتي للأخت أمير والمخرج والمستمعين. ألف تحية لك أبو مريم، وصباح الورد عليك ودمت وفيا. سليم الجعفري يقول: أهيم في عينيك اليمنى فأعشقها، وأبصر السحر في أرجاء يسراك، يا جمرة اشتعلت في داخلي شغفا، يزداد إن أبصرت عيني عيناك، عيني عيناك، فقد رزقت جمالا لست أدركه،

0: أظن ربي من الأزهار سواكي. جوز. صباح الخير يا طيبين ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة في أم. مستمعكم سليم الجعفري. أبو دلة قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، صدق الله العلي العظيم. نم وفوض همومك إلى الذي لا ينام. الله. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. ومن ذاكرة الزمن الجميل أغنية الله للناصرية بصوت المطربة مائدة نزهت. كلك ذوق. وتحية للناصرية الحبيبة وللناصرية الأصلاء. أبو موسى منورنا.
1: صباح الخير ستبان.
0: هلا وعيني.
1: أحلى بنا الطيبة. صباح الخير على المخرج. صباح الخير على كل المستمعين حاليا اللي يسمعونا. ألف تحية إليك أحلى بنا الطيبة. ستبان هم اشتاقيتوا لي؟ مشتاق لكم أمانة. وأما اشتاقيت الأرفد والقربك أحلى ستبان الطيبة. الله يوفقك. وتحياتنا لكل المستمعين السئلة وعلي ألف تحية لهم. واتصلوا علي ألف تحية لكل المستمعين. أحلى بنو الطيبة مشتاق لكم عيوني أنتو. أنا أبو موسى.
0: أكو واحد سأل على أبو موسى؟ ما حد. مشتاق لك؟ لا. أنت منو؟ أنت منو؟ ما أعرفكم عيني، ما أعرفكم. باي باي. هلا والله أبو موسى الغالي الطيب الأصيل العراقي التطين الحري. فالله يبارك لي بطلتك وعودة ميمونة. وهلا بهالطلة ولو برشلوني، بس برشلوني جميل. وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي عودة بيها السعادة إلك وإن ونورتنا جدا يا عيني. وألف حمد لله على السلامة. الحمد لله انفتحت الجبسة. الحمد لله. محمد محمد كاظم اللامي أخونا من نيسان. اللهم نورا من نورك وقوة من قوتك وعناية من عنايتك ورحمة ومغفرة تتجلى بها أرواحنا وأجسادنا كي نمضي في طريقك لنبلغ بها رضاك وفردوسك يا أكرم الأكرمين. صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالعافية والهنا. واللهم آمين. وإن شاء الله سيستجيب. نورت محمد. ليث صباح الورد، حين تخون وطنك لن تجد ترابا يحن عليك وستشعر بالبرد حتى وأنت ميت. ولأننا ولاؤنا لله ثم للعراق ودونهما عدم. ألف تحية للعراق العظيم وللرشيد ولك أيتها الطاهرة الأبي. أشكرك. حياك الله يا بطل. تتكحل عين العراق بوجود الغيارة أمثالك. وهنيئا للعراق وأرض العراق اللي شربت دم الأبطال العراقيين اللي ذادوا بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم. وماكو أغلى من اللي ذادوا بأرواحهم وأجسادهم وأموالهم. وماكو أغلى من النفس. في سبيل هذه التربة تبقى طاهرة مهما مر عليها. فتحية إلك ولكل بطل عسكري يسمعني. أخوتي العساكر قواكم الله وبارك الله بيكم. وأنتوا دائما أقول أنتوا كحل عيوننا. نسأل الله لكم أن يحفظكم وأن يحفظ الوطن بجالكم يا عيني. ودمتم سدا منيعا يعني.

الباشق، أصبحنا نشهدك أنك أكرم من سئل، ونحمدك على عطائك، ونحمدك على منعك، موقنين أن الأمر كله لك وحدك.

0: لا حول لنا ولا قوة إلا بك فتولنا. الحمد لله الذي أذن لنا بيوم جديد لنعبده ونشكره ونتوب إليه. صباح الفل، صباحك فلات. يقول: ليست الروعة أن ترى من تحب كل يوم، ولكن الروعة أن تشعر بوجوده حولك حتى وإن كان بعيدا عنك. كلش صح صح. يقول لك: الحب بالقلب مو بالعين. امشونا امشونا امشونا، بريك وراجعينكم. والله يا الله
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، صباح النور عليكم. أهلا أهلا بكل مستمعينا على الراديو اللي اختاروا وموجود بسيارتهم الآن على شاشة السيارة 91.5 أحيانا 91.50. إن شاء الله تكونون مستأنسين معانا. تحية أيضا لمستمعينا على الستلايت، إن شاء الله مستأنسين معانا، وتحية لمستمعينا على الأبليكيشن اللي تم تحميله على الاندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية الرشيد FM.

0: مكملين معكم مسجاتكم الحلوة يا أحباب. وصلنا إلى عباس الحمداني: اللهم ارزقنا حسن الخلق وطيب الكلام وسعة الصدر وسلامة القلب. صباح الخير، صباح الورد، آمين يا رب. أزادنا يقول: أنا الله الله الله الله يا أزاد، أنا الخواف يا دنيا، أنا الخواف من كل شيء، إذا أحلم حلم مو زين أنا أرجف قبل رمشي، أفز بالليل ألف فزة، أحط للباب ألف رزة، تعز روحي وأقول للخوف ظل بالبيت وانمشي. أنا الخواف يا دنيا وحال المبتلي حالي، أعبر عن نهر عطشان والمي مو على بالي. للكبير أبو سام كاظم إسماعيل القاطع المدرسة. صباح الخير على الجميع، يسعد صباحك أزادنا وعشت على هذا الاختيار. كاظم إسماعيل القاطع باكج من إبداع، كل قصائده بوركت ورحمة الله على القاطع. دكتور سلمان: صباحكم بانجور، سلاما لمن تبعدهم المسافات أو تبعدهم المسافات عنا وهم في القلب أجمل الحاضرين. الله، صباحك ورد وعافية، وحضرت مقدرا محترما دكتور، وبانجور. علي القيسي: صباح الخير أبو حسوني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم إذاعتنا الكريمة رشد فهم. اليوم مش بيست بانش وكله سحق اليوم، شنو السالفة؟ طب ما متريقة يا خيتي الغالي، ربيلك كوب شاي ويا صمونة حارة والبخ فك الراس، ولا عند الجبن والبيض شوية مو زين هسه، جبنا على جيمر وثيم والله. تحياتي
2: لسام الذهب، هذا تبي
1: اليوم سحق بالجملة، يعني اليوم مور طيبة إن شاء الله. معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي.
0: أولا ما أكل صمون ولا أكل بيض، ثانيا متريقة والحمد لله، التنايم أنا أتريق ساعة بالخمسة الصبح، أكو واحد يأكل بالخمسة الصبح؟ أنا. رابعا أحمد الله، أنا ما أتذكر سحقت شيء، يعني أحمد الله بالميكروفون مو بالشارع، ما شايفني، الله لي راوكياني من السوق.

0: مثل ما كثير من الناس ما تحب الراب، ما تحب موسيقى الجاز، ما تحب الأوبرا، ما تحب الأفلام المصرية، ما تحب الأفلام الهندية، ما تحب الجرايد، ما تحب التلفزيون، هواية ناس ما تحب الفيسبوك، هواية ناس ما تحب كذا كذا، هواية ناس ما تحب نفسها يا أخي. مو هواية يعني، أكو بعض الناس ما تحب نفسها. زين إحنا هنا شو نسوي؟ اللزمة ونجيب عودة ونكتلة نقول لا تحب الراديو، إلا تحب نفسك، إلا راحته، هو حر لا يفرض رأيه عليه. أوكي أخواني، أنتوا اللي صاعدين الآن مع سواق التاكسي، أخوتنا الله يحفظكم، أنتوا العبرية من تصعد بسيارة تاكسي، أنت ماخذ تاكسي حتى يوصلك المكان، مو حتى تستملك سائق التاكسي والسيارة، هاي مو ملكك، هاي وسيلة توصلك وينتهي كأس العالم، مو تجي تفرض ذوقك ورأيك وأحيانا دخانك وأحيانا فوضويتك، تصعد فوضى، كلك فوضى وكاره نفسك، وهذه طابق التاهو أنت بالبيت وجي صعدت لي تاكسي يا عيني، والله تطلب طلابة. أخي اصعد باحترامك واحترم الآخرين، يفتح راديو، يفتح ديسكو، يفتح على راح يعني كيفه. نعم على سائق التاكسي أن يقدر أنه يا مثلا يوطي صوت الراديو، شغل تبريد مثلا، يعني هواية أمور، وإذا ويا مرة مثلا عائلة يحترمها، ما يسولف، ما يضحك، ما يغلط، ما يعلي الراديو والأغاني، ما يدخن مثلا أو يستأذن، يعني ممكن أدخن، فهاي الأمور بالتفاهم، مو تجي تفرض علينا، شو إحنا يا اللي يجي يفرض علينا في إيه، هو أنت اشترتني؟ فلا تفرضون يعني، اليوم عشرة طويلة والناس عايشة بكيفها، ما نفرض شيء على شيء، ما حد قدر يفرض يعني اللي يريده على المقابل، يعني زوج وزوجة ما فرضوا آراءهم على بعض بالهداوة وبالتفاهم، صار ما صار باي باي، يعني انت تجي فوق مرته تريد تفرض رأيك عليه،
1: شنو انت زوجة ثانية الطرف الثالث؟

0: المهم تحياتي لك أبو عبد الله. وصلنا إلى أركان أبو حمزة. أحلى صباح على عيونكم، وتحية كبيرة إلى ميسس بان الوردة وبعثنا فويس. هلا والله.
1: صباح الخير، صباح الخير على كل المستمعين لبرنامج بانجور، وأحلى صباح وصباح مليء بالتفاؤل والأمل بالله، وتحية كبيرة إلى ميسس بان وكل المستمعين. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: كل التقدير لك أستاذ أركان، وإن شاء الله توصل بألفين سلامة. صدام الزبيدي، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صباح الخير، صباح الخير والعافية، والله ينصرك يا رب. أبو كرار، صباح الفل، إزيك يا عسل، عاملة إيه؟ صباح العافية عليكم وعلى الجميع. إحنا وياك مصريين بعد. أبو كرار، إزيك أبو قرار؟ مهدي الياسري، هلا والله، صبحت الله بالخير ستفان، تحياتي لحضرتك وللكادر وللجميع أو لجميع المستمعين. إن شاء الله يوم جميل وسعيد، وصباحك عسل بنت العم الغالية. مستمعكم وأخوكم مهدي الياسري، والنعم حياك الله. الأستاذ

ستفان الزهيري، صباح الخير والتفاؤل والمحبة عليك ستفان أختنا الطيبة الخلوقة فرفوشة راديو الرشيد، وصباح الخير على الأستاذ وسام ماجد، وصباح الخير على جميع مستمعي راديو الرشيد، أخكم حسن الزهيري من ديالة. اثنان لدي ثقة بهما، الأول أنا والثاني لست أنت. لست أنت. أما أحمد فيصبح علينا وعليكم ويقول رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. يسعد صباحك، صباحك سعيد. حبيبتنا السحر الخفاجي، صباح الرضا والعافية وكل الأشياء الجميلة على قناة الرشيد والمستمعين جميعا، وعلى الغالية، والله أنت الغالية ومنورة الدنيا أحلى سحورة. أبو موسى أحلى ستبان، وإن شاء الله راجع لكم بقوة، واسمع هذا الصوت الحلو أحلى ريالية بالدنيا. تخبل ستبان الطيبة وأحلى برشلونة. ترى أني وصلوا لي حجي عنك. والله أريدك اليوم تعيد ثلاث مرات، ما أريد أعتب عليك. عيد أبي وزف. وصلوا لي حجي عنك، تتصل بغير ذاعة.

0: أحلى أبو موسى بالدنيا. ومنه ننتقل إلى الأستاذ المحامي القانوني المحترم أحمد عذاب. صباحكم خير وعراق آمن، كلنا فخر بسماع صوتكم عبر إذاعتكم الفذة، فعند تتبع منبعك نرى الأصل والعراق المصغر بكم أخلاق وتربية أصيلة. تحياتي لكم أخوكم المحامي أحمد عذاب. يعني كل التقدير لك، وجه العراق يتجلى بوجود قامات فذة على مختلف الصعد، ومنهم على الصعيد القانوني المتمثل بجنابك. دمت رائعا أحمد عذاب. كابتن لبنى مشاركتنا بفويزين، أحلى كابتونة.
1: صباح الخير، صباح المحبة، صباحكم جميل مثلكم. شلون الستبان حبيبة قلبي؟ حبيت أصبح عليكم وأتفائل بيكم لأن هسه طلعت، فيسعد صباحكم وإن شاء الله مصباح خير على الجميع وعلى أستاذ وسام الراقي وعلى المستمعين الأفاضل، يسعد صباحكم. حبيبتي ستبان، أنا ردتش قوية بالإذاعة وبالشارع وطلعي كل طاقتك، فوتي لا تديرين بال لا تصيرين ضعيفة حبيبة قلبي.
0: منطلقة وداعتك، يعني نسأل الله لنا الستر والعافية بس الحمد لله. شاكر أبو مريم مشاركنا اليوم بشيء من الأرشيف، يا ترى ما هو؟ مشيها مشيها مشيها مشيها، شربك مشيها.

0: يعني طبعا جديدة على مسمعي، أحتاج تفاصيلها بس، وشكرا لذائقتك يا أبو مريم الذهب. علي القيسي أيضا فويزات، فويزات
1: طبعا ستبان هذا الموضوع حلم من والله العظيم، ونرفزونه بصراحة نوبات. يعني سانتا أنا ولا أنا مالك السيارة، واثنين أنا دا أستمع شغلات جميلة مثل حضرتكم وذاعتنا الرشيد الإذاعة المتألقة، وانت حضرتك محترمة، فمواضيعك جدا جميلة، في نوبات والله الصدق يعكرون مزاجنا، بس احنا نطيهم الاذن الطرشة، يعجبه يعجبه، ما يعجبه الله محمد وعلي وياه، احنا عشاق الراديون.
0: نعم نعم، رياح الغالي يقول يا مغنى وصفقة تحديثات عالكيف، يا روح انت ويا سمروح ودواها، كبيرة وعجزت بعيوني دنياي، اجيت وردت الدنيا الصفاها، لقيتك مدري كانت ضايعة الروح يا يا درة وعد لمسودا لقاها، خرج دزليها بصوتك دزليها بصوتك رياح، أخاف ألفظها، أخاف ما أعطيها حقها يعني لغويا، بس هو صح لسانك صراحة يعني. الله، محمد الحلفي زميلنا الطيب، شماتي مو شمات، شماتي كومة بالقبر ويصيحون سب الحكومة. يا لهوي، لا لا لا لا، ايش تزعل الحكومة، الحكومة واهل الحكومة يزعلون، ليش تسبقوهم، شو مسوين، ناس على باب الله وقاعدين ناس يعني بحالهم، مو يمكم ملتيين يحفرون ويدفنون، مو اكو دافن شي، اكو دافن كل شي، الحكومة دافنة كل شي، الحكومة يا بعض استاذ. طبعا لو خليت قلبت اكيد اكو كم نفر منهم محترم وما له علاقة وما ماكل حق احد، وهو اصلا محارب داخل المنصبة يعني، قالوا له تعال نخليك بالمنصب، نقبل تكون بالمنصب بس ما تفتح حلقك، واذا تفتح حلقك وسد عنونك افتح ديك. صدق احنا قلنا ما نحكي بعد بالسياسة ولا بالخدمات ولا بالهذا، نعطيهم فرصة للحكومة دا يتنفسون، هسه وحدة وحدة احنا والبخت عليهم، ما يصير. لا
2: اجا عمو زكريا.
3: صباح الخير، صباح العافية على احلى مستمعين راديو الرشيد، وعلى احلى بوان أحلى مخرج وسام ستفان. اليوم عودة ميمونة لأبو موسى، مش طيب ولو كتلوني بس ما يخالف. تحياتي لكم، زيكو الحلو.
0: هلا بزيكو، عودة طيبة لأبو موسى مرة أخرى، وأبو موسى يجاوب ويقول
4: ستفان لا أمانة والله لا، الوصل لك يعني هذا يريد يخرب بيناتنا ستبان. والله ما بتصل بأي إذاعة، يعني تعرفين من دي شهر بحرم لحد الآن أنا متوقف من كل الإذاعات، بس أنا أول إذاعة هسه دزيت لك بصمة إليك، والله العظيم هذا يريد يخرب بيناتنا. أحلى ستبان.
0: والله لو تدري منو حكي عنك زين، واخد بالك أنت يا حودة، سمعتي؟ جاوبه. احنا ما نقول اسمه يعني. اوكي هو عادي ترى والله والله عاد الشقة كلش عادي يعني تخابرون غير مكان، هذه جزءكم موضوع حواري يستحق المشاركة جاد. يعني أي شيء شكوا بيها ما بيها شيء، بس يعني قلنا ليش والله شنو حرام عليك حلال علي، حلال عليك حرام علي، هو أكو في شيء علي وعليك يعني بتوبوها والله بعد ما خابروا تسمحوا لي وهاي الفترة. لا والله عبالي ألقوا القبض عليك بصراحة يعني. بالعكس أنا أشكر الشخص اللي وصل لنا يعني، طمنا عليك يا أبو موسى. ست بان يريد يخرب والله العظيم، قولي منو اسمه أتحدى والله.
2: أقول عمو لا
0: إلى أبو دلة. صبحك الله بالخير والعافية.
5: وإذا ما تريدني
0: الله ليش تضم علي،
5: ليش تضم علي، ترى أنت تصير مسؤول
0: إذا شيء صار.

0: لا تعيشني بوهام، كل شي ولاحظ تلعب علي، كل شي ولاحظ تلعب علي. أحلى صباح وأحلى منجور الأخت الإعلامية الغالية ستوان الموسوي،
1: الله.
0: والمخرج المبدع أستاذ وسام، وجميع المستمعين والمستمعات. تحياتي لكم، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: أحلى أغنية وأحلى طلة وأحلى أحمد أبو دلة. أبو رقية يقول: من لا يحس بقيمتك وأنت موجود ما هو هذا نبطي. من لا يحس بقيمتك وانت موجود ما هو بناشد عنك لا صرت غايب. حاول تفرق بيض الأيام والسود، يا قلب ما كل الحبايب حبايب، اللي يبيك يجيك لو دونك قيود، يكسر علشانك خشوم الصعايب، واللي يبي فراقك لو دربك ورود، ما جاك لو انك من ادنى القرايب. صباح الزيزفون على احيا احلى عيون ابو قتيبه الخالدي، وبعث لنا فويس. هلا والله.
2: شماتي مو شمات، شماتي تسعه وعاشرهم صغيرون، ياشر بصبعه.
1: حلو. هاي دي جاوب منو منو من ساعة جاب الشمات. يلا الله لي شمت بيكم أحد قريب أو غريب، ولي شمت ناس بيكم قالوا لك لا وما سمعتهم. خلي نروح بريك وراجعين نكمل البانجور
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم، الرشيد وياكم
5: من الرشيد اف ام. صباح الخير. صباح.

0: بونجور، صباح الحب والنور عليكم دائما من راديو الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بكم أحبابي في صوت الصبح. واليوم موضوعنا شوية
1: حساس.
0: عن العلاقات، يعني مرات الشخص اللي تعتبره أقرب إنسان إلك ممكن يكون هو أكثر شخص الناس من حوله مو طايقين وجوده وياك. يعني صديقك مثلا، صديقك زوجتك وعائلتك يضوجون منه، هو أعز صديق عندك. أو أحيانا الرجل الزوج يضوج من صديقة زوجته، واحدة من يقولها ما أدري هاي، يعني ما أدري شلونها، يعني ما يحب قربها للبيت، أو هي تحس هذا صديق زوجها يغير بي يعني الكبير أحمد خالد توفيق يقول كل أصدقاء الزوج رفاق سوء في نظر أي زوجة. هل لأنه الزوجة فعلا تشوف أصدقاء زوجها يأثرون عليه؟ لو لأن أي صديق يذكر الزوج بأيام العزوبية والطلعات والسهرات فيتحول تلقائيا إلى متهم يعني رئيسي بملف إفساد الزوج. طبعا بالمقابل مو كل امرأة رأيها صحيح، يعني أحيانا هي تكون أوفر وتظلم هذا الشخص. فاليوم نريد نفتح هذا الملف ونشوف الصديق فعلا يأثر على الزوج، لو الزوج هو المسؤول عن تصرفاته بالنهاية. أوجه السؤال إلى النساء، يا ريت يخابرونا نسمعهم. زوجك عنده صديق ما ترتاحي له، وشنو أول شيء خليك تشكين به؟ يعني هو تشوفين دائما من أكو أشياء مريبة يقولك ها هاي والله هاي شغلة فلان صديقة، رايح الفلان، والله شنو تطالع ويا فلان، يعني دائما الأشياء المريبة فلان حاضر بيها. برأيكم عفوا الزوج يتغير بسبب أصدقائه اللي هو أصلا يحب هالنوع من التصرفات، والأصدقاء مجرد حجة أو شماعة؟

0: يعني هل من حق الزوجة أن تختار أصدقاء زوجها لو هاي منطقة ممنوع الاقتراب منها؟ يعني عادي زوجتك تقول لك هذا صديقك اتركه وتتركه؟ يعني أحيانا تقول لك لو أني لو هو، هو لو هي. أكو صديق تشوفين ويا زوجك وتقلين يعني من عرفته وانت مو طبيعي، من عرفته وانت مو انت، من انت الأولاني صرت أشوفك شخص ثاني. شنو اللي تغير لما عرف هذا الشخص؟ وهل الصديق الحقيقي ينصح الزوج يحافظ على بيته لو يقول له نحوفك منها وتعال ويانا؟ أخطر صديق هو اللي يبرر للزوج أخطائه، لو اللي يشجع على المشاكل الزوجية. يعني أكو هواية رجال يحترمون زوجاتهم ما يسيئولهم، يعني أفكارهم مو رجعية يعني، بس بمجرد أن يتعرف على صديق أفكارهم مو رجعية يعني بس بمجرد أن يتعرف على صديق جديد ذاك يسيئل زوجته ما يحترمها، يبدي يتقمص منه بدل ما ذاك يتعلم منه يحترمها، يبدي يتقمص منه بدل ما ذاك يتعلم منه، هذا يبدي ينعدي منه. زين تشوفه يصير ينهر زوجته، أحيانا يضربها، أحيانا يعني يغلط عليها، يقلب البيت جحيم. هذا الرجل يسوي له غسيل مخ يعني. وبالمقابل أيضا النساء أيضا تدخل صديقة عليها تهجم بيتها بالأفكار، أخذي منه واستغليه وخلي هاي ولا وش دعوة عليه، ولا تطبخين ولا تنظفين ولا ترتبين وما له داعي وهذا مو واجبك وهاي، فتحول البيت إلى جتحة كهربائية يعني. أوكي موجودين هذول النماذج، وإذا خيروكم بينهم وبين الطرف الآخر من تختار؟ بانتظار أراءكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد على الأرقام التالية.
1: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
2: اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780-2-1-4-1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7. راديو الرشيد.
0: أهلا بكم، أهلا بأصواتكم، نستقبل أول اتصال. السلام عليكم. صباح الورد أبو موسى.
3: أنا جيت عارف.
0: لا
3: لا لا جئت عارك.
0: لا لا لا لا خلينا نحكي بالموضوع.

0: موضوع امانه.
1: صباح الخير شيخوان،
0: صباح الورود
1: على كل المستمعين.
0: يا هلا بالغالي،
1: احلى بن الطيب،
0: يعطيك العافيه اخويا الطيب، نورت يا هلا يا هلا. ابو موسى عندك صديق ابو موسى محبته، يعني محبه تكون عندك صداقه وياه؟
1: جعفة تقول لك خبرة بعد
0: مدى اسمع زين، مدى اسمع زين،
1: اقول لك سليم الجعافري
0: لا ليش
1: تقول بعد لا تخابر بعد
0: لا لا لا لا صدق
1: تبي بعد
0: زين منو
1: لا امانة صراحة لا ما تتدخل
0: زين
1: صراحة، بس دقائي ما تتدخل ابد، وانا هم ما اتدخل بصديقاتها امانة.
0: واذا تدخلت شو تسوي يعني؟
1: لا مو انا مخلي حادي صراحة كتبان تتزوج وزوج كي يخلي حد حدود خط حمر. أنا عندي أصدقاء يعني خلينا نقول على قد الأصابع 4 5 6، أبانا لا هم يدخلون بعائلتي ولا أنا أدخل بعائلتهم، ولا أنا حتى ما أجيب يعني أنقل حكي قدام زوجتي قدام صديقي ويتي حتى، لا ما وصلت حكي، ما خلي زوجتي تكره أصدقائي الصراحة، لأن أكو بعض الإخوان شو يسوي، لأن أكو بعض الإخوان شو يسوي، شي يقول لصديقه راح قبر قال لزوجته، ايش يقول صديقي، ايش يقول، ايش شي تقوم تكره المرأة، تقوم تكرهها تكره صديقه عن طريق الحكي اللي نقله زوجته.
0: نعم
1: انت لا تنقل وخلي اثارك بينك وبينه، ما يصير كل مشاكل، لا يصير كره ولا يصير كل شيء.
0: كلش صح
1: الصراحه،
0: كلش صح ابو موسى،
1: تعجبني هذا الشيء الصراحه تكبان ابد، يعني ما انقل حتى مرات تصير مشاكل انا واصدقائي ما انقل ابد،
0: عافية. يعني
1: احنا الحين بيناتنا ما له شغل العائلة.
0: ايه حلو حلو، ليش لا، نورتني. طلة رائعة. ان شاء الله عودة ميمونة. وشكرا جزيلا يا ابو موسى الطيب. ننتقل الى اتصال اخر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: بانجور ستفان.
0: بانجورات
2: يا ابو، مواضيع حلوه ومشوقه وما نقدر ما نتصل
0: على العين وعلى الراس. منو جاي؟
2: اي بالله، الله يسلم ياك ابو مصطفى ساق الشاحن.
0: نعم
2: الله يسلم ابو مصطفى من بغداد.
0: حياك الله ابو مصطفى، نورت.
2: الله يسلمك.
0: اهلا استاذ ابو مصطفى. هاي الحاله عشتها؟
2: اي والله عشتها ومتعبه.
0: اي
2: يعني بالبدايه، واكثر شيء تبدي بدايه الزواج يعني كلش مؤلمه، لان انت جاي من اصدقاء ووضع غير وضع، فهاي تبدا الغيره دمار دمار، يعني وين وليش متاخر وبعد ما اجي وراح امشي لاهلي، هاي بالبدايه متعبه كلش. اي بس تبدي بعدين شوي شوي تلقى لها حلول، يعني بدينا نكذب بالبدايه
0: زين. يعني اليوم شنو رايك بالرجل اللي كل ما تصير مشكله بيته يروح الاصدقاء ياخذ رايهم؟ هذا تصرف طبيعي لو خطر؟
2: لا احنا حتى ويا الاصدقاء من تصير مشكله بالبيت ها ما يخلوك، ها قام يرمش التليفون تمشي، لا شحدهم يقدر يحكي هاي، لا لا يدرون بي مستهمين الموضوع، هو الامور غير مواضيع، فهاي لا لا ما نقدر نوصلها لاصدقائنا، لا هاي اشياء خاصه بس.
0: زين بالمقابل اكو وحده من الاقارب او الجوره او يعني حاولت التقرب من اختنا مثلا وانت منعتها؟
2: هي اكيد اكو ناس تحكي ها يعني وين لعبت اسم الزوجه لعبت هذا وين هم يسمعيش والله تشخالش تبليش لي حشي طبعا. وقلت لك هي نوع من أنواع الغيرة هاي، أنه أنت عندك شخص منتظرك حتى يحكي وياك يسولف وياك يحكي لك مواضيع، يعني هو هم يعني هو هم يريد تنفس مثل ما أنت تتنفس ويا أصدقائك وتضحك وتشاقة. فهي ترى الأمور طبيعية ببداية وأكثر شيء ببداية الزواج.
0: صح، بعدين شويه شويه لو هي تتاقلم ويا الموضوع لو يطلع.
2: لا انت تتفهم، يعني صار عندي الاصدقاء شريت يوميه ابقى لسنتين بالليل 3 الصبح تعرفين يعني، بس من صار عندي اولاد وصارت عندي عائله بتتفهم انه ذول لازم اسمعهم، انه ذول لازم اسوي لهم اجواء بالبيت اقعد وياهم اطلعهم افرغ وقتي لهم، والاصدقاء يعني يبقون بس بالمناسبات وبس بال
0: تمام. تمام يا عيني، نورت استاذ ابو مصطفى، كل التقدير. هلا بالطيب، مع السلامه يا هلا. زين تحدث هذه الامور في بدايه الحياه.

0: زوجية، لأنه هي يعني جديدة على حياته، التزاماته. الرجل كلش مهم وقت صديقة بحياته، كلش مهم يعني. والمرأة أحيانا يعني الرجل أكثر من المرأة، لأن المرأة أدها التزاماتها أكثر بالبيت، أدها البيت والأطفال والرجال وما أعرف شنو نفسها ويعني عموما.
1: ألو،
0: مرحبا.
1: ألو
0: ألو،
1: صباح الخير ستبان.
0: صباحك ورود.
1: الله يسلمك، شلونك ستبان؟
0: بخير وانت طيب. منو وياي؟
1: الله يسلمك وياك. حسن الزهيري ستبان.
0: اهلا.
1: ممكن ما تحفظين صوتي؟
0: اي شفت. شلونك؟
1: مواضيعك والله والله الحمد لله. انت شلونكم؟ ان شاء الله بخير
0: الحمد لله، وان شاء الله الموضوع عجبك.
1: والله ست يعني هو موضوع جميل، وطرقت حضرتك الموضوع اللي هو بعض الأصدقاء مثلا يصير تجاوز بالهاتف ويا زوجته أو كذا، يعني هذا الموضوع يعني أو يدخل أصدقاء بمشاكل العائلة. يعني أنا أشوف هذا الموضوع ما لحد، يعني ما إلى أي داعي. يعني أنا عندي أصدقاء بحدود 5 أشخاص من أيام الطفولة، هاي الأمور العائلية أنت يعني مثل ما يقول خاصة بيك يعني بحياتك. والصديق يعني هو احنا عندنا حكمة تقول الصاحب ساحب، هو الصديق اللي سواء كانت الزوجة تعترض عليه يعني فهو اكيد صديق يعني مو زين او كذا، او تشوف يعني التواصل يا طريق غلط فهي تمنعه. اما اذا كان صديق جيد وطريقة صحيح، لا ما الحق تتدخل. انا اشوف الزوجة بين تمنعك من
0: يعني
1: الصديق او نفس الوقت الرجل.
0: عذرا نعم. للمقاطعة، يعني هي اليوم المدام قلت لك هذا لا هذا إيه يعني هذا ما أرتاح؟
1: لا والله ست الحمد لله والشكر، لأن أصدقائي مثل ما يقول أصدقاء من الطفولة، ولد منطقة وسمعة طيبة وناس مثقفين ومن عوائل راقية، فيعني أصدقاء مستمرين، علاقة عائلية أيضا يعني بيناتنا تربطنا علاقة عائلية، مثلا زوجتي وزوجاتهم يترددن على بعض بالمناسبات بعض الشغلات، يعني الحمد لله والشكر. بس أنا أشوف يعني التدخل الأصدقاء بحياة الزوج مثلا، أو يشجعون على أو الزوج يعني الصديق يشجع صديقه على أمور خطأ بحياة الزوج.

0: أحس أحد الأصدقاء يوغل يعني بعلاقته ويا صديقه، يعني يضيع بيته، يضيع حياته، فلوسه.
1: لا هذا الشيء خطأ.
0: في حين المقابل بالمقابل تشوف أكو واحد منطي لكل ذي حق حقه. يعني تسو يعني لهم وقت الأصدقاء على قد عشاء، على قد شاي، على قد ما أعرف شنو، يوقف له بموقف ممكن، بس وقت بيته، وقت حياته.
1: أكو يعني خطوط يعني ممنوع نتجاوزها.
0: نعم.
1: علاقة الأصدقاء يعني أكو خطوط حمراء. يعني هذا الخط أنا ما عبره، يعني قلت لك أنا ضربت لك مثلا على أحد أصدقائنا.
0: نعم.
1: يعني من وقت يغادر الجلسة دائما إنه يقعد هاي، أقول ما ولد هاي حياته الخاصة، هو مرتاح، أمور العائلية ماشية، ما عنده مشاكل، ليه خرب حياته والله على مود جلستنا؟ هو الرجل من وقت يعني ما يقدر يبقى وقت متأخر بالليل اللي صار يعني، فهي حياته الخاصة، أنا يعني ما من حقي أتدخل وأقول أنت ليش تقوم من وقت وحاكمتك ومن هالسوالف، وهاي هاي الأمور تسبب مشاكل، الاحتمال أنت راح تسبب مشاكل بالبيت وما تدري بيت هذا الزميل أو الصديق لإلك. فيعني
0: تمام.
1: مثل ما يقول أكو خطوط لازم ما نعبرها.
0: طيب كلش نورتني، تحية لك.
1: الله يسلمك.
0: للعائلة الكريمة.
1: إنه بتفصل. الله يسلمك. إنه بتفصلين إذا اتصل وما تعرفين من صوتي.
0: أفصلك. والله حاضر. حاضرة.
1: الله يسلمك. والله كفو منك.
0: نور.
1: تحياتي لحضرتك وللمستعيد المخرج والجميع المستمعين والمستمعات.
0: هلا والله. شكرا يا أستاذ حسن الطيب، تحية للمدام ولأصدقائك، وإن شاء الله علاقات طيبة. هو أكو سؤال بصراحة أحبابي، هو أكو فرق بين صديق الزوج قبل الزواج وصديق الزوج بعد الزواج؟ يعني قبل الزواج تشوفه أحيانا هو يقوي علاقتك بيها إذا عن حب مثلا، وهذه أو هو يروح يخطبها إليك، هو مثلا تزاعلون هو يصالحكم مثلا، هو يحفزك على أنه وأكله. أنتوا شنو رأيكم؟ أهلا بيكم، أهلا بيكم. لو عيني عشوني. عندنا اتصال.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: هلا بسيطبان، شلوني؟
0: هلا بالطيب.
2: شلون الصحة؟ أخبارك؟ يابا مشتاقينكم.
0: تشتاق لك الجنة بعد عمر طويل.
2: ربي يحفظك، ربي يسلمك.
0: يا هلا علاء من النمسا، هلا بالطيب. احكي وياي من التليفون مو من سبيكر.
2: اوكي صح.
0: شلونك؟
2: شلون الصحة؟
0: هلا بهالطلة.
2: الحمد لله، الحمد لله. والله ستي الأصدقاء عموما هي مو بس الزواج، مرات المهنة هم تخلي انه يتغيرون. يعني واي امور، مثلا هسه انا مثلا مهنتي تتطلب نبيت خارج البيت، سفر طويل.
0: طيب.
2: فتبقى أصدقائك منه، أصدقائك اللي هم أهل المصلحة وياك نفس المهنة.
0: طيب. وجود هؤلاء الأصدقاء إلى أي حد ممكن أن يأثرون على علاقتك الزوجية؟ أو تدخل الزوجة اليوم، ترى الزوجة يعني المفروض تكون على الأغلب يعني واضعة الرجل على المحرار مثل ما يقولون. يعني أحيانا لما يتعرف على شخص جديد بشغل جديد أو مثلا بسالفة جديدة يبدي يتغير، يبدي يتغير، فتقول له أنت شو من عرفت هذا الإنسان صرت تتغير.
2: والله هذا الشيء صحيح. صير عاد أصدقاء حجولية، بس بالنسبة الآن وضعي يعني كل واحد تحت عن تجربته.
0: طيب.
2: يعني صراحة العزابي أنا كرهتها كلش، دام ضليت بيها هواية متحمط.
0: أوكي. عاشت إيدك حتى من تتزوج بلا ندامة يعني.
2: اي فكرهت العزابيه، شغلات العزابيه كلها كرهتها، فقمت احب يعني واني اغلب شغلي يعني برا البيت، فارجع البيت وهاي. بس الاتفاق مثل عندنا شنو، انه مثلا اني ما اصادق زوج صديقتها.
0: هيك.
2: اي يعني
0: ليش؟
2: يعني ما اعرف، انا اشوفها بالنسبه لي انا قرار اخذته انه افضل
0: يعني تكون العلاقة فقط.

0: هي وصديقتها.
1: إيه نسوان بيناتهم وخلاص هيك هذا الشيء أحسن حلو. يعني على تستمر يعني علاقتهم لا بها قال وقيل ولا هاي السالفة إيش
0: زين يعني. المدام في يوم ما قالت لك لا تحكي ويا فلان وعلان وما أعرف شنو هذا منو شنو ولا تحكي ويا بعد
1: حتى ويا صديقاتي ما تخليني أحكي
0: لا صديقاتك بعد يعني عند أقول لك على الصديق تقول لي صديقات يعني طبعا المفروض ما تقبل
1: قل لي وين أنت مثلا تقول لي جاي سويت أقول والله جاي أكتب ويا صديقاتي تقول لي وين أنت أقول أنا يوم صديقتي يعني الحمد لله وشكر يعني مرحلة ثقة هيك واصلة مرحلة اي يعني ما عدي انا اساسا يعني راسي وراسي الشغل وخلص
0: عاشت ايدك والله
1: حتى موبايلي من فتحة راح تلقى كل شغل
0: يا عيوني ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم يسعدكم ويزيدكم قناعة ورضا ونورتني جدا على طلة حلوة ومشتاقي لها جدا سلمنا على المدام وإن شاء الله وقتك سعيد يا عيني
1: تحياتي لكم مع السلامة
0: أهلا وسهلا شكرا أستاذ علاء

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

0: بونجور، صباح الحب، أهلا بكم بساعة كاملة من بانجور. شوفوا عيني، أكو صنف أكو صنف الزوجات يضوجون منه من الأصدقاء، يعني الصنف اللي قومك من الغداء وهم استوهم قاعدين على الغداء مثلا، أو هسه تخلي راسك تنام وقاعدك تعالي وما على ما أدري شنو طربقة وكلام فاضي. لو مثلا دا يريد الرجال ياخذها للطبيب يقول له لا تعالي مو شلون اني هاتش فلوس انت روحي لط، يعني انت اللي تسلخ الرجل من عائلته، يعني شنو انت يعني يتيم تيم، يعني هو هذا ابوك وامك؟ ترى فعلا صداقات الرجال حيل قوية، انا دائما اقول هذا الشيء، حيل قوية، لو الذبحي لو الذبحي ويرجع يحتي، والذبحي ويرجع يحتي، والثالثة ويرجع يحتيه ما يقول سر صديقه، ويحلف لك كل الأئمة الموجودين، ويحلف لك كذا كتاب مقدس، يحلف لك وما عنده شيء وهو عنده شيء. يعني شقد نساء يوصلون مثلا تنهار يعني وتوصل حياتها الزوجية إلى الانهيار، ويجي هذا يكذب يحلف إنه ما عنده شيء ما ينطبي، في حين إحنا النساء لا، بسوي لك أكاونت مزيف ويعني بعض الرتوش بي، لا تبيع الأول والتالي طبعا ما عدا المحترمات الوفيات إلى آخر. فالمرأة الضوج من هذا الإنسان اللي ياخذ الأبو العائلة من عائلته، اللي يكون وجودك بحياته سعادة إلا بس مو سعادة لعائلته، يعني فيبدي تسوء المعاملة مع زوجته، أولاده ما إلى خلقهم موجود، الفلوس اللي عند طلعاتكم وونساتكم وما أعرف شنو، والبيت هل موجود مثلا، يتبهذلون يعني يتبهذلون، تتبهذل العائلة بس علاقته مع أصدقاء ماشية، شنو هاي شنو، لو هو لو ما ريت شنو، يعني لازم هنا أنت تأخذ بريك، يا أما صديقك يا أما عائلتك. زين أنتوا شنو تقولون أحبابي؟ أهلا بكم من جديد، وناخذ اتصال. السلام عليكم. ألو ألو،
1: ويانا علينا
0: عليكم عيني وياكم. هلا حبيبتي السحر،
1: صباح العسل الملكي على عناد ابو الحله،
0: حياك
1: الملكي الموجوده في الشمال والوسط،
0: صباح الحب والطله الرائعه. واحكي لي من التليفون مو سبيكر حبيبتي.
1: لا حكيت، بس حطفي الراديو احسن.
0: يلا
1: المهم اريد اسلم على المستمعين كلهم بدون استثناء، وعلى راقي ابو دله اخونا الغالي وعلى عائلته.
0: طيب
1: مباركة لأبو موسى، تحياتنا لك، والحلو هو صدق حلو واليدي الغالي
0: والله اخونا،
1: ولد حلال المستمعين.
0: اي والله
1: اسالك على ابو موسى، ابو موسى طلع عوده مباركه أخونا.
0: سبحان الله حبيبتي. سبحان الله
1: حلال، والله كل ما افكر اسال عليهم، بس زين. تحياتنا لكاكا مروان، يما طمنا عن أخبارك إذا تسمع.
0: أي أيوة والله، تحياتنا لكابتن مروان فارس، إن شاء الله يطمنا عنه وعن البوتيت عن البوتيتة، وإن شاء الله أخباره حلوة يا رب.
1: وأهدي لهم كلهم أكو أغنية الكارم محمود، ما أدري تعرفوه أو لا، كارم محمود مطرب مصري، مطرب ملحن، عنده أغنية يقول أمانة عليك يا ليل طول، أنا أهديها الأبو علي المهذب والأبو دلة الراقي.
0: تمام يا عيني.
1: موضوع اليوم حساس، أربع خطوط حمراء مو خط واحد.
0: أوكي.
1: يا بناتي المزوجات، يا خواتي المزوجات، يا أخوتي المزوجين، يا أولادي المزوجين، يعني اثنين عندكم. ليش ما يكون سركم واحد؟ ليش ما تكون زوجتك صديقتك وزوجك صديقك؟ انت اشتكي له منه إلى اشتكي لها منها إلها. أنا ويا هذا قبل شوية الله يوفقه الاتصال، ما أدخل أصدقائي الشباب ويا زوجتي، ولا أدخل صديقاتي البنات ويا زوجي.
0: طيب
1: ليش؟ لأنه لربما هيك هفوات بسيطة تنأخذ عليهم مأخذ.
0: صح.
1: فخلي تكون لكم خصوصيات، يعني مو البيت غرفة وهول، خصوصياتكم بالغرفة، حتى الهول لا تدخلوا أمكم وأمك أو أمك، ما تدخلها يوم.
0: نعم.
1: عيوني أنتو. نعم. خليكم عندكم خصوصية، خليكم أنتو أصدقاء. أوكي الأصدقاء مريودين وكلتنا متفقين، أكو أصدقاء سوء كلتنا نتفق على هذا الشيء.
0: نعم.
1: خلي علاقاتك إذا كانت جيدة أو سيئة خليها برا البيت، برا لا تدخلها بالبيت. وأنتي همينة صديقاتك علاقاتك أوكي.
0: السحر مو مردودها، مردودها عذرا للمقاطعة، مردودها يعني لابد أنه يرجع على البيت.
1: ما أنقل صورة كانت أمي تقول لأبويا من تدخل للبيت اشمر شغلات البرة برة وادخل البيت، يعني هاي عندهم قانون شغلات البرة برة. وقتي لما يجي لا تقولي لا، أقول لك فلانة اشترت فلان شيء، أقول لك مو هاي رجلها هيك سوى بيها، ماكو داعي.
0: صح.
1: ماكو داعي. هذه سامعة بالزلزال والتوابع مالته، أكو توابع زلزال، يعني ممكن كلمة ترى تأثر، الكلمة صعد للسماء، الكلمة تنزل السابع أرض، يعني ممكن تطي إيحاء
0: زين
1: بتصرف سيء.
0: زين شنو رأيك بالصديق اللي يقول الصديقة المتزوج لا تخليها تتحكم بيك؟ هاي نصيحة لو فتنة.
1: هذا فضولي فضولي، هو متحكمات. إذا هم متفاهمين وأصدقاء، حبيبي أنا أريدك أن تقعد يومي ما تطلع، هذا متحكم، هذا دلال، هذا تدلل عليه. وشنو يعني لا تجاوبين على التليفونات؟
0: ليش تطلع ويا صديقة أهم من القعدة وياها؟
1: لأنه هي مملة وفري أجواء حلوة. على قولة فد واحد صديقنا بألمانيا يقول لي بنفسي بنفسي كوب شاي وشموع وورد يعني شوف إيش يتمنى. هو بألمانيا طلق صديقي.
0: صدق؟
1: حياتنا لك آدم. والله
0: يريد شموع، شموع وشنو؟
1: شاي
0: وشموع
1: شموع وورد.
0: سهلة.
1: تيجي تقول له أنت جايب لها ورد، تقول له هاي شنو جايبها؟ طبعا زوجها
0: ما أكلت ما أكلت الوردة
1: بشرف أكلتها، تدرين شنو؟ تونسية.
0: يا الله.
1: لا تونسية، لا العراقيات. إذا تجيب لها وردة غير تملكها
0: اي والله. اي والله. اول ما هيك اخليها باذني زين وصورني لو تسمع.
1: لا تكونوا بقمة السعادة اذا جاب لها وردة. فيا حبايبي كلكم الازواج، شوفي يعني الحمد لله وشكر ما متزوجة بس متفرجة على المتزوجين والمتزوجات.
0: نعم.
1: ومطلعة على خبايا اسرارهم الكثيرة.
0: زين.
1: فيعني الخلاصة، الخلاصة يا حبايبي صيروا اصدقاء.
0: أوكي.
1: صيروا أصدقاء بس وتفاهم. يعني سمن يتجي واحدة تقول لي انخطبت، أقولها قعدي يمنا وسولفي وياه، شوفي تتفاهمين وياه، لو لا تقول لي حبك، حبك هاي بعدين، الحب جاي، الحب بالعشرة الطيبة، هاي الحب هو لو ما يحبها ليش يتقدم لها؟ بس التفاهم أهم، بنو التفاهم أهم.
0: صح.
1: مو صح لو أنا غلطان؟
0: كلش صح حاشاش.
1: على مود العلاقات تستمر.
0: نعم.
1: ونطلع أجيال حلوة. حتى أولادك لا تقولي لهم شوفوا بابا تأخر، شوف بابا ما جابلكم فلان شيء، حتى تحرك جهالة عليه، وهذا ما يصير، هذا ما يصير.
0: حتى الأطفال حيعرفوا يشخصون الصديق، صديق بابا هذا وحش شرشبيل.
1: ترى الصداقات مريوده يعني للمراه وللرجال هم الازواج نفسهم.
0: نعم.
1: بس انت لا تقولين صديقتك هيك جاب لي، لربما هي حسوده وهذا شيء وارد.
0: اكيد هي حسوده.
1: قال لي فلان شيء حسوده حتبخلها 100%.
0: صح.
1: انت لا تقول لها زوجتي هيك جابت، ممكن يكون عند
0: مشاكل ويا زوجته. اي ويحسدك. صح، يحسد علاقتك بزوجتك.
1: الحسد ترى مذكور بالقران
0: طبعا،
1: يعني اؤمن به
0: طبعا، وانا كذلك.
1: ماكو مره
0: نعم
1: تقول حتى لو امها، شوفي امها تقول لها ماما انا هيك مرتاحه ويا زوجي، اي ابوك كان هيك، والله حتى الام تحسد. مع احتراماتي للامهات
0: لا اي صحيح، صحيح. احيانا احيانا احيانا الواحد هو يحسد نفسه على السعادة العايشة، على الرزق، على على العموم. عاش راسك حبيبة قلبي، نورتيني أستاذة سحر. لا بأس، وكلها في محلها يعني حبيبتي. شكرا لطرحك.
1: فأحب لب لب لب وياكم،
0: أحلى لب لب. نورتيني يا قلبي، حياك الله أستاذة سحر الخفاجي. شكرا لمشاركتك معنا في موضوع بانجور. رفقاء السوء هكذا تسميهم الزوجة، هل هم كذلك فعلا؟ وشنو شافت منهم؟ ما هي معاناتكم ما بين أن توفق بين زوجتك وأصدقائك؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، تحياتنا للسفان.
0: اهلا اخي محمد الغالي.
2: الله يخليك، تحياتنا للمخرج استاذ الجميع المستمعين.
0: يا هلا مرحبا استاذ محمد، شلون هذا الموضوع وياك؟
2: صحه وعافيه عليك وعلى جميع المستمعين.
0: على الجميع ان شاء الله يا طيب. نعم تفضل.
2: والله شوف هي الاشكالات هاي بالمجتمع ما تخلص امانه، ما اعرف الرجال يحس البيت عذرا مفاد قبر بالنسبه لي. تجين
0: زوجتك تتدخل أخويا محمد؟
2: والله نحمد الله وشكرا لك مرة باليوم
0: على يستاهل الحمد.
2: ثاني مرة لا تتدخل، لا شغلة، لا تقول وين طلعت وين رحت من أصدقائك من كذا. بالمقابل قولي لي شنو السبب إنه ما تتدخل؟ إنه أنا ما هامل زوجتي، خلي 24 ساعة طلعت برا وطارق زوج، لا بعدينها لا طلعان وياها، لا خلنا قلت لها إنه قبل نستمران وياها، يعني ما راح ملها حق قعد وياها تشكي لك همومها، تعللت وياها سولف، يطلعون سوق يطلعون متنزه. أيضا روح المرة أنت مو تطلع برا وتسمع صديقك والله اليوم قتل الزوج، قلت له ترجع البيت تصير رجع على زوجتك، لأنها كثير وتجاوز وغلط.
0: زين
2: ترى دكتور زوجتها هاي مو رجولة أمانة، يعني بحد يزعل من عد.
0: زين بالمقابل، بالمقابل حضرتك اتدخلت يعني انطيت رأيك بصديقة عندها مثلا أو من الأقارب ربما؟
2: شوف أنا ما اتدخل بأمورها أمانة، بس المسائل اللي حس فيها انه راح تأذيها، تعرفين يعني بعض النساء غار العذر عندها خبوث، فأقول هتكلمين قدام هاي بأمور رجل جابي رجل انطاني رجل كذا رجل كذا. يعني أحيانا أكون مرض غار بشخص ما يعاملني بالمثل، اسمع هذا الكلام بعد صعد إذا شوي الغيرة أو العذر عن الخبوث.
0: تمام.
2: لا تتكلمين هذا الكلام، حاول إنه هاي تقعدني هذا قاعدة طويلة، تعرفين أكو مرة يعني حرض.
0: نعم.
2: أكو مرة تكره، أكو مرة ما تحب الخير دار مدارها، لأن أحيانا أنا أعذرها لأن جوزية متأذية بشكل مو طبيعي. أي
0: أكيد أتها عقدة. كذلك الرجال. كذلك بالمناسبة أكو رجال ما يحب يشوف مثلا صديقة مستقر مثلا أو سعيد أو يحب أو فيحاول ربما، وأكو لا العكس يعني يقول له مثلا لا تغلط غلطتي وتضيع زوجتك من ايدك مثلا او يعني فيحاول اصلاح ذات البيت.
2: المقابل هاي تعتمد على الزوج والزوجه. هم يقدرون خلال يخلون حياتهم سعيده او تعيش.
0: نعم صح.
2: يعني احيانا طيب. لغه التفاهم تكون معدومه بيناتهم، لغه الحوار معدومه.
0: طيب
2: بس ما تتدخل بزوجتك امور يعني. انا ذاك صديقه زينه جيده وخلوقه ومؤدبه. بالعكس تنصحها بالخير، بالعكس هاي شيء مفروض تتكيف به.
0: صح.
2: يعني جدتك شخص زوجتك صديقة يعني مو خبيث ولا تكره ولا تحقد ولا تعرض.
0: نعم.
2: فهلا هلا بالنساء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أوصيكم بالنساء خيرا.
0: نعم.
2: فإحنا مو والله ها أنا رجال وهي مرة. ماكوش منطق. ترى رجال ومرة
0: طيب.
2: عن عين راسي بالشارع بالشغل بالعمل، بس المسألة الزوجية لا، انت لك حق هي لها حق.
0: اسألك سؤال اخير جاوبني. نعم. باسم فقط.
2: نعم.
0: منو من اصدقائك قال لك تزوج الزوجة الثانية؟
2: والله الكل
0: عافية. والله حي شجاعتك وصراحتك.
2: اي والله الكل.
0: الله يسعدك نورتني.
2: بس والله اسباب ستبان يعني انا امانه.
0: اكيد اكيد طبعا طبعا
2: يعني ادعم من الله.
0: الله يعني هو الله خلى لك هذا القانون
2: الاولى.
0: اي والله عند الله مو بعيده مثل ما يقولون. تمام يا عيني.
2: العشره لها دور، والشخص صار لي 13-14 سنة تعرفين شنو بدواخله، بخوارج مالته شنو.
0: نعم.
2: أخلاقه شنو، شي يحب شي يكره.
0: طيب
2: ادعو شي يسوي جزء دمر حياتك بالكامل.
0: كلش صح.
2: وانا أشكرك وتحياتنا.
0: أنا اللي أشكرك. حياك الله ونورتني يا عيني. صباحك فل أنت والأهل. أحبابي اليوم نتكلم عن تدخل الزوجة في اختيار صديق زوجها. يعني اليوم أكو شخصيات خطيرة على علاقتك الزوجية على بيتك يعني. فشنو أخطر نوع من الأصدقاء على العلاقة الزوجية؟ مثلا يكون مستهتر

0: المتدخل مثلا الغيور، لو اللي دائما يقول أنا أعرف مصلحتك أكثر منك، ما عليك سوي هيجي سوي هيجي، لا لا تأخذهم، لا تطيها عين، إيش دعوة هالقد تشتري للبيت، لا تصرف هالقد مثلا، تعال تونس امشي نطلع يا بشكو عليهم، يعني بحيث يضيع التزامك مع عائلتك. أي صنف؟ سؤال آخر رح نسأل المستمع اللي معانا على التليفون. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ستوان، صباح الخير.
0: صباح الورد. شلونك؟
1: صباح الخير أحمد، الله يسلمك الله يسلمك. أنا وسام من رومانيا، أنا مشترك قديم بس يعني ما يسعفني الوقت أقدر أتصل، بس والله دوما سمعك يعني.
0: على العين وعلى الرأس أستاذ وسام، نورتني حياك الله.
1: الله يسلمك. أنت جبتيها على طار السر بين الأصدقاء والشباب والهذي. طبعا أنا هنا أنا عندي صديقي المقرب هنا أنا روماني، أمه سودانية، فشايفة واحد يجي مضروب يصير
0: أي
1: شكله ما ذول العرب، فمستسلم هو ما أخذ.
0: إذا ممكن بس تتكلم وياي من السبيكر، العفو من التليفون دايركت مو سبيكر لطفا.
1: خلي بس أحاول لين دامشي بالسيارة.
0: طيب
1: خلي بس خلي أطبق.
0: دير بالك.
1: أي الله يسلمك.
0: زين
1: تسمعيني هسه؟
0: كلش زين.
1: اي فشكله من ذول، هو روماني وامه سودانيه، فشكله من ذول يعني احنا نصيح لهم نور هنا سيقان هيك يصير اسمر وهذه. هو مستسلم ماخذ وحده عراقيه، فهو صديقي المقرب تجي فيها على السر وهذه.
0: نعم
1: زين، شويه سالفه لطيفه هاي. زين فقال لي اني راح اروح اسهر وزوجتي ما دام هي رايحه البيت اهلها وهذه، قلت له اوكي. فخابرتني زوجتها ساعه بالثنتين بالليل.
0: طيب
1: قالت لي لامفك وينه ما موجود، هي عراقيه ها. زين قالت لي لامفك وينه ما، قلت لي ليه صاير شيء؟ قالت لي لام بس اسال عليها، قلت ام خطيه نايم يمي ضغطه صاعد ولا حد يدق الجرس طب عليها هو. قالت لي ليش يتدس
0: يا الله.
1: قالت لي ليش يتدس؟
0: طبعا كلش هذا الموقف يقعون به الاصدقاء. اي
1: يتهلا عراقيين
0: بس والله ورده انت. انت الصديق اللي يلفدي بالروح. شنو ردت فعله صديقك او شش قال لك بعدين؟
1: لا هو هذا من ضمن الطبيعي، لانه هو شويه خلينا نقول عينه زايغه على يعني نسيواني، فهي
0: يلا فوقها
1: وغيرت العراقيه تشك بيه هوايه. فهو ملجأ يمي 24 ساعه، يعني اي شيء تخابرني خابرتي بهذا، انا حبيتها طمطمله بس هي شلون يقول كفخت بيها.
0: حاولت كصديق محب في يوم ما ان تنصح بالالتزام؟
1: والله يعني ما عندي هواي اصدقاء هنا، يعني حكم يعني انا البلد اللي بيه. زين يعني عندي اصدقائي المقربين واصدقائي هم اجانب يعني.
0: نعم.
1: يعني صراحه هم اصلا ما يرضون بالخطا الا يعني قلت لك عندنا هذا لامفك، ويعني هذا ايش كم واحد هو هذا هيك الله خالقه هيك
0: مع الاسف،
1: بس قلب طيب.
0: اي هم كلهم قلوبهم طيبه ولذلك يردون ناس يعني الجنس الاخر يتذوق بالضبط من قلوبهم. على العموم
1: بالضبط.
0: نورت والله يسعدك، احلى صديق بالعالم انت وسام. نورتني يا طيب، شكرا. حياك الله.

0: صباح الورد عليكم، وإن شاء الله ليلكم حلو يكون اليوم وكل يوم. رجعنا ناخذ اتصالاتكم مع اتصال. بانجور.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: أنا خب ماتو.
0: شنو؟
1: أنا ماتو.
2: أنت ماتو ليش؟ وين لحد؟
1: أنا ماتو من ذاك يوم من الشهر تيني وخميس.
0: اسكو ضميري أنبني.
1: يعني أنا بعد صفر كده تعود تيجي تيجي تيجي له يعني.
0: أي
1: لو ما تدري ما تقول لي.
0: أبو ود الغالي صافي الذهب.
1: الله يسلمك يا غالي.
0: والله يعني جدا عزيز علينا وأبدا ما نقصدك والله العظيم، بس هو الموضوع.
1: لا والله أنا للأمانة. يعني أنا للأمانة. إيه قولي إيه يا جت تظهر ما جت بوجهك.
0: والله أنا جدا آسفة إذا يعني جت بوجهك. زين
1: الله يسلمك.
0: صافي. الصديق اللي حاول يغيرك على أم ود ورديته.
1: أبد ما عندي أي واحد.
0: منو صديقك المقرب اللي هو يعني؟
1: شوفي ولو قاطعتك، صديقي المقرب قلت له نفس الحكي اللي قلت لك يا الخميس.
0: طيب.
1: قلت له هيك وهيك صار وياي، قال شوف اذا تيجي تهجم بيتك جاوب النو.
0: الله.
1: قلت له انا والله ما عندي شيء الامانه وها. قال والله شوف لا تصدق انه مره ترجع تخابر رجال متزوج هي تريد خير،
0: تريد تهجم حياته وبيته.
1: لازم تهجم بيته، تهجم بيته العفو، لان تحس بداخلها نقص انه هذا شلون عافني وراح لغيري.
0: الله.
1: فحاول تعوض هذا النقص البيها انه تخلق لك مشاكل، بنفس الوقت تحاول تفهمك انه هي ترى كل زينه.
0: ظلت بيها حبيات وحبيات واني محطمه وراك.
1: اي لا يعني هذا حكي سمعته هواي، قلت له ترى انا مو ضعيف لهاي الدرجه، ولا اني مثلا مراهق او مثلا اختارت مثلا غصبوا علي، بالعكس انا لفت ورحت اختارت.
0: نعم.
1: فأنا من شئت وياهم ما انطوني هذا اللسان الزين، يعني هسه من عوفهم فصير يعني الموضوع صغير بي سذاجة، يصير أبد ما حلو.
0: زين هو قال لك هذه عفوا النصيحة عجبتك وتلتزم بيها؟
1: أنا ملتزم بيها، بس شايف أنه أنت واحد حفز عندك هيك مناطق، يعني انت تشتغل مثلا بهذا المنطقه، انه منطقه انه مثلا ما لك علاقه او هيك شيء، ممكن شويه تضعف او ترتخي، بس من صديقك يحكي وياك لا تقوم ان انت تستحي ويا روحك انه تسوي هيك شيء.
0: في حين اذا قلت لك هي او نصحتك ما تاخذ منها بقد صديقك.
1: صح.
0: اي ليش؟ صح. ليش الرجل يسمع كلام صديقه اكثر من زوجته او حبيبته؟
1: لأن الرجل بطبيعته ما يحب أحد يملي عليه، مثلا المرأة يعني كان شوية ضعيف يعني
0: أو ما عنده ثقة برأيها يعني.
1: إيه ممكن. لا مو هيك شيء يعني، مو مسألة ثقة، بس يعني يحسها من صديقة ألطف، يحسها من صديقة مو كل الحكي الحكي. يعني أنا أحاول أجملك الموضوع بس أبدا ما تكسر عندي يعني.
0: منعتك زين منعتك عن الأصدقاء وامتنعت؟
1: لا مو منعتني. شوف أنا أمودش بها طبيعة عندها اللي يغلط غلطة هذا تحط لطينته بقصته
0: عافية.
1: فهذا أوكي هذا سوى غلط، فواحد عندي من أصدقائي كلش مقرب وجيراننا
0: نعم
1: هو غلط الولد، بس غلط يعني ما يحسه كبير، هو منتسب خطيه فيداوم اسبوع باسبوع خطيه. انا بزواجي بزفتي هذا كان هو ملتحق يعني ما لحق يشوفني بالزفه وما اجى
0: زين،
1: فاجى هو نزل انا بعدني الريس بالاسبوع، فخابرني اخر يومين من الاسبوع قال لك واهس نطلع. مو تكرهته شلون يخابرك بالسبع انت بعدك الريس يقول لك اطلع. يا ترى الولد حفاظ ما لا لا، وانت هم صورتك شلون تفكر تريد تطلع. يا ما تفكرت لا ما ليس أي. انت ورا السبعة تطلع للشغل تجي تشوف جماعتك بس هاي.
0: والله الله يساعدك علي.
1: عجب مو انا قل لي ذاك اليوم انت طلقتي يا بس خلني نقول لكم عمي
0: انا اسفه.
1: لا
0: انا ظلمتك. والله انت ورد صافي.
1: الله يسلمك. لا والله انا للامانه ابد والله ما ضجت وانت اخت عزيزه
0: الله يعزك
1: ونصيحتك على العين وعلى الراس وتموني
0: ما عليك منه. ان شاء الله بيتك عامر بوجود ام ود.
1: الله يسلمك.
0: وان شاء الله يعني تكبر ود بعائله مستقره سعيده. وان شاء الله هاي اللي تدقدق عليك.
1: الحمد لله مستقرين.
0: هاي اللي تدقدق
1: عليك. لا عم والله ما تدقدق الا غير التليفون بس جميعه.
0: ان شاء الله تلقفها ام ود بس.
1: لا خلت القفة هي مود الدوام ثمان ساعات الدوام قبل لا تجود حاولت تصل لها وجدتي أمود قالت لي تراك واحدة سألت علي وهيك شيء وهيك شيء قلت خلاص لبسي ما لك علاقة وما وكمل دوامك وإذا حسيت بأي إزعاج قصتني خبر
0: زين
1: فعاد لا هي سباعي هي قامت تكرف مني ما يخاف عليها.
0: الله يسعدك نورتني. شكرا صافي.
1: انت النور. لا من عيوني والله.
0: سالم عيونك نورت بانجور. هلا بالطيب. باي باي.
1: هلو.
0: باي باي. حنروح بريك التسعة ونص وبعدها راجعين نكمل البانجور للساعة عشرة.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة غالباً رح تحتار وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا لا تضيع الفرصة اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم ثبتها على الرشيد FM.

أهلا بكم من جديد مستمعينا، وأهلا بكم في كم دقيقة نطالع بها بعض العناوين الصباحية المنشورة في صحيفتين عراقيتين، الصباح الرسمية والمشرق. نبدأها بالصباح في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح: خطوات متسارعة لاستكمال السيادة الجوية وإغلاق ملف التحالف الدولي. 100 يوم تتوج بحماية الأجواء وحسم السلاح. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. وفي قضيتي وكيل النفط وكيلي النفط والكهرباء: استرداد ملايين الدولارات وسبائك ذهبية. استقطاع الضرائب والرسوم مسبقاً عن التحويلات الخارجية، وأتمتت منافذ الإقليم في تشرين الأول المقبل. إجراءات جديدة لتنظيم عمل المولدات الأهلية. في الصفحات الأخرى من الصباح: رئيس الجمهورية: صون سيادة الدولة مسؤولية وطنية. الزيدي يبحث مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية. العبودي: الحكومة تعمل على توفير بيئة آمنة للاستثمارات. ووزير المالية: دعم القوات الأمنية أولوية وطنية. البرلمان يترقب وصول قانون الحشد الشعبي. والجمارك: تشرين الأول موعدا لبدء أتمتة منافذ الإقليم. أيضا مختصون: حصر السلاح الحجر الأساس لفرض هيبة الدولة. في صفحة محليات من الصباح: خطة لإعادة توزيع حصص الغاز بين المولدات الأهلية، وإدخال 231 مدرسة إلى الخدمة. ضم مخطوطات المكتبات الأهلية النادرة إلى الخزانة الوطنية. وتوصيات بتحسين البنى التحتية لمخيم بزيبز. تصل إليها 32% فقط من حاجتها الفعلية. الموارد: خطط لزيادة الحصص المائية إلى الأهوار. ننتقل من الصباح مستمعينا إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من المشرق ضمن موازنة 2027، الصحة توافق على تضمين التعيينات خريجي دفعات 2023، 2024 و2025. على ذمة موقع إكسيوس الأمريكي، قناة سرية بين ترامب والحرس الثوري قادها نيجر فان بارزاني من أربيل. لماذا فشل عقد اجتماع سري بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في أربيل؟ خبير قانوني يوضح مصير المعتقلين بملفات الفساد، والعثور على الأموال والوثائق لا يعني الإدانة. بدءا من الأول من أيلول، استقطاع الضرائب والرسوم الجمركية مسبقا عن التحويلات الخارجية، ولأول مرة تصدير 2.8 برميل نفط منذ بدء أزمة هرمز، تغييرات في القيادات الأمنية وتنقلات رفيعة في الشرطة الاتحادية، ضبط 9 مليارات دينار وسبائك ذهب في منازل وكيل وزير الكهرباء، ومن أموال الجميلي ضبط 20 مليون دولار و60 كيلوغرام من الذهب. تمهيدا لإلغائها عبر تعديل دستوري الياسري، جمعنا تواقيع وقدمنا طلبا لتجميد عمل مجالس المحافظات. أزاء تغيير العملة مرصد اقتصادي، الصمت الحكومي يربك سوق الدينار العراقي. في الصفحات الأخرى من المشرق، محافظ بغداد يفتح ملف الحسينية الخدمي وخطة جديدة لمعالجة الأزمات وإنهاء معاناة الأهالي. وزارة الإعمار كربلاء المقدسة أولى المحافظات التي استكملت متطلبات مشروع 1,000,000 قطعة أرض. أيضا محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير مدخل قضاء الكحلاء باتجاه قلعة صالح. الموت يطوي رحلة رائد الإخراج المسرحي العراقي صلاح القصب. العراق بطالة مليونية وقطاع خاص يحتضر. قطاع كهرباء الكاظمية يواصل أعمال تحسين وصيانة الشبكة الكهربائية في العطيفية والكاظمية. الزراعات أعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من بذور الحنطة، والأنواء الجوية انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. انتهت جولتنا في عناوين صحفية صادرة لهذا اليوم في عالم عراقي.

0: صباح الخير، صباح الورد، أهلا بكم في واتسأبكم 0770011415. طبعا هواي وصلت لنا مسجات، يعني إن شاء الله ألحق كلها أقرأها. أوكي حربي، صباح الخير والعافية على جميع المستمعين والمستمعات، هذا شعر مشطر أحب إهداء لكم. هلا يا سالفة وما ظن نملها، وعليك القاع ما شالت نملها، هلا يا حاكم ومذنب، هلا يا مجفي ومتشلب، هلا يا عافية وتسلب، هلا يا ضاحك مغندب، هلا يا برحي ومرطب، هلا يا هلا يا مية ما لا تحب، هلا يلي منشوفن الواهس بيش وصفن، يهودي وطاب للجنة ضرر ما هيست منه، أثر ليل وشبك جنة كحايط سيد وحنة، هلا يا حروفك بزندي قذلتك والخلق ضدي، غيرك والهلش عندي وغلاتك عيني ما لا في نملها، منها ذيك الهلا لم المن غير جاية، منها ذيك الهلا المن غير جاية. تحياتي لك وللشاعر إياد عبد الله الأسدي، جميل جدا. هذا مرة بعثه إن أخويا الغالي حسين الشيباني، وعاش ذوقكم والله. شكرا حربي. الأخ علاء جاسم بعثنا فويز نسمعه.
1: الخير ستبان، تحياتنا لك وللمخرج والمستمعين. والله بصراحة يعني أنا من الساعة بالسبعة أشغل الراديو على ذاعة الرشيد، ومن تخلصين أطفيه وعزل. والله العظيم
0: لا
1: ما عندنا غير ما عندنا غير مان الموزوي. تحياتنا لك للطلعات مالتك الحلوه. انا حتى نبات نرجع للبيت اخويا اقول ها سمعت اليوم اذا عبد الرجيد، يقول لي لا ما كان الجو ما شلون او نسيت. قلت له والله اقول له فاتتك كم طلعت من ستبان
0: الا
1: تموت من الضحك.
0: الله يعطيكم العافيه.
1: قيسي تحياتنا لك حبيبي، اعصابك خلا خلا بالعبري يابا. تحياتي لك كابتن علاء، تحياتي للجميع.
0: ألف تحية إلك كابتن، صباح الفل عليك، وإن شاء الله دائما مستأنس معانا. لطف الراديو اللي راح يفوتك هواية جمال ويا زملائي في برامجهم إن شاء الله، ونعتز ونتشرف بمستمع مثلك. وكل هلا الباشق يقول ابتسامة صباحية، الرجل كالشاي والمرأة كالبسكوتة، فاحذري أن تنغمسي في الشاي فتختفين ويبقى الشاي يبحث عن بسكوتة أخرى، فاهتموا يا بساكيت، تتن أخرى فاهتموا يا بساكيت، كوني كالصمونة ما تطلع من كوب الشاي إلا وهي شافطة الشاي كله وما تعطي فرصة يدور صمونة ثانية لا هو حيدور بكل لو تبقى قطرة منه بآخر نفس يدور. علي الشجيري بونجور يا علي.
2: صباح الخير ستبان، اقول من تطيح تذكر براسك جنح، من تطيح تذكر براسك جنح، دام عايش كل خساراتك ربح، واحلى شي تنطي دور اللا شعور، لا زعل ويا الرخيص ولا صلح، احلى شي تنطي دور اللا شعور، لا زعل ويا الرخيص ولا صلح، لا تشلب بالمشلو مو عزيز، الكرامة تسرب الزاد وملح، تعيش طيب تنذبح ما تدري ليش، تعيش طيب تنذبح ما أدري ليش، شقد عظيمة تعيش طيب بس وكح، ما يذبحون الصقر، ما يذبحون الصقر مو صدفة هاي، بجنحة كاتب غير صالح للذبح. سلامتكم.
0: الله يسلمك وصح لسانك يا عيني. عمر البغدادي بانجور.
3: صباح الخير، صباح السعادة ستبان فيروز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا موضوعك اليوم موضوع كلش مهم، بصراحة كهواية ناس تفضل أصدقائها على البيت، ولا شيء غلط. وكهواية ناس تدخل أصدقائها بحياتهم الخاصة، هذا هم غلط. ولا يجوز لأي شخص خارج بيتك يدخل بحياتك الخاصة. دائما السرية لازم تكون موجودة والخصوصية تكون موجودة. بس أكو جهاز تحسس عند المرأة، والله إذا خلت عينها على واحد من الأشخاص، طبعا هي ما شايف الأصدقاء، بس إذا قالت فلان وشدت وياه تدري به هو أبو الفاينات وتدري به هو أبو المشاكل. والله العظيم هذا الجهاز
0: صح.
3: يعني ما أعرف
0: كلش صح كلش صح. الله محييك أبو خطاب، نورتني يا عيني. عبد الله التكريتي الغالي، صباح الخير ستبان، اليوم أجواء شتوية يمنا ومكانك خالي، مملي بيك المكان، الله على الشتاء وأهل الشتاء. خلي نسمع اللي الفيديو اللي بعثه. الله الله.

الله يديمها عليكم إن شاء الله. ويوم الإن بالشتاء العاجل إن شاء الله، إن شاء الله إن بالشتاء العاجل يا رب، والمطر والبرد يا رب، الملابس الشتوية بسرعة بسرعة يا رب.

0: انت وين؟ العفو عفوك من صديق السوء والندارة، انت وين؟ انت وين؟ انا جدا مشتاقة لك والبرنامج مشتاق لك حبيبتي. عودة ميمونة وان شاء الله اسمع اخبار حلوة عنك اكثر واكثر. شكرا غيث غودة. وسام يقول كل دولار عيني، كل القضايا بال رزم رزم رزم رزم المحامين شناي قضايا ثقيلة، مو محامين الخبط الأزق مع احترام يعني، بس يعني أستاذة غادة هذه، أستاذ أحمد عذاب مثلا، الله. حسام العبادي صباح الخير ستبان الوردة، والله أنت الوردة، تسلم لي الطلة الحلوة، شكرا. علاء عادل مرحبا ستبان، تحياتي لحضرتك والمخرج، تحياتي أنا والمخرج إليك، وطبعا علي محمد صباح النور والعسل من بابل، صباحك عسل من بغداد يا عيني. لومي بونجور بالشوكولا والحب والعشق، أحلى وسام وبان وأجمل بان، التوازن بين البيت والأصدقاء يبني الثقة ويحفظ الود ويمنع الخلافات، صح يعني، هذه أعتقد تطلب وعي صبر يعني هواي أمور. علي بونجور يا علي.
1: صباح الخير ستوان عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين. ستوان صارت عندي شغلة هسه بالعلاوة، رحت للعلاوة ورجعت ازدحام كافر، لحد ما وصلت لقيت مكافحة الشغب منتشرة على متظاهرين. أقول الله أكبر، هل قد جيش نازل بالشارع يحمي فاسد قاعد ورا كرسي؟ الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: يعني ألف تحية إليك. اليوم أخوتنا يعني من مكافحة الشغب أو هذه هم مأمورون يعني، هم يؤدون واجبهم يعني، أما من وجههم غيره ف يعني كل مقام مقال. أوكي نسأل الله أن يحفظ أهلنا وإن شاء الله تلبى الطلبات، إن شاء الله أي تظاهرة تكون سلمية بصورة أصولية، وهذا من حقهم وكفالة الدستور لهم، لكن أتمنى أن لا يشوبها بعض التصرفات اللي تضيع الحق. مو أنت مرات حقك يم شخص تدخل أمور تضيع حقك، فلا ضيعون حقكم. قيس المسعودي صباح الخير عزيزتنا ستبان، الأخت سحر وقفتها ويانا متنس. تحياتي لك غادة حبيبة قلبي، شفتي تقول لك حط عينك حط على الفلوس. حبيبة قلبي وحيدة الدليمي صباح العسل من بابي. حسين الشيباني الغالي صباح العافية وكل مستمسكاتها على عيونك بنو الغالية، وعلى المخرج والمستمعين الحلوين. شبيك فزيتي على حيلك؟ شبيك فزيتي على حيلك؟ نامي نامي، الندى العلور تسير وانت حسبالك حرامي. تحياتنا لسه السحر الخفاجي الطاقة الإيجابية. هلا ماهر من فنلندا، صباح الخير والمحبة ستبان، آسف على الغيبة لأن كنت بإجازة 3 أشهر ومطفي كل شيء بحياتي. الله ضروري نطفي كل شيء بحياتنا، بس والله أسمعكم مرات لكن لم أشارك بسبب السفر. ستبان تجولت بسيارتي 9 دول. إن شاء الله ألف سلامة عليك وعاشت إيدك، والله يعني فرة حلوة، والله يراد هالفرة. رياح بعثنا فويس.
2: يا مغنى وصفقة تحديثات على الكيف،
0: أي
2: يروح انت ويسم روحه ودواها كبيرة وعجزت بعيون دنيا، يجيت انت وردت الدنيا صباها لقيتك مدري كانت تايها الروح، يذر وعد المسودا لقاها، فرج حبوبة قلب مخرد اخراد وبنبتها بصباح العيد جاها.
0: الله الله، صح لسانك. مصطفى الباشا ايضا مشاركنا.

0: بس باختصار راح نختصرها لأنه وقتنا انتهى.
1: صباح الخير دكتور رشيد، صباح الخير سلطان. طبعا الموضوع جدا شيق ويشد المستمع. بالنسبة لي يعني ومن وجهة نظري طبعا،
0: نعم،
1: إنه الموضوع مقتصر على حسن اختيار الصديق. يعني اليوم أنا إذا اخترت صديق زين هو راح يكون ناصح، كلماته تكون مثمرة، أقول لك أنت تأخرت أرجع للبيت، أكون في مشكلة، لا ما يخالف اتجاوزها بغض النظر عنها. والعكس هو صحيح، مرات همين حسن اختيار الزوجة للصديقات إذا كانت زينة هي تنصحها ما يخالف، بس نكون معصبيين تجاوز الأمور يلا مشي كذا، فراح يكون الكلام مثمر. بالعكس راح يكون الصديق هو الشخص البي إنتاج اللي مصلح بين الطرفين.
0: أحسنت أستاذ مصطفى، كل التقدير إليك، رأيك مقدر وعلى العين وعلى الرأس، تحياتي إليك. أيضا تحياتنا للسعادي، ألف تحية إليك، إن شاء الله باكر شاركنا بموضوع جديد. أبو موسى تحياتي إليك، ومحمد من الكرادة تحياتي إليك، صباح الورد والصورة روعة، يلا استمتع بقهوتك وشم الوردة. الأستاذ طالب منورنا أيضا، وأبو مصطفى وسيد علي الحلي الحسني، ألف تحية إليك سيد منورنا، كلكم أحبابي وعلى العين وعلى الرأس. إن شاء الله باكر يكون أكو حصة أكثر لمشاركاتكم من الوقت، فألف تحية لكل من شاركنا، لكل من سمع بس بانجور على 91.5. باكر لنا اللقاء إن شاء الله بعد 7:30، انتظروا ميكروفون بان الموسوي ومكسر ويسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية، ومواضيع تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية، ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت كبير
9: يا بعد، روح
8: هنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نكتب شو يعني
10: عم تسمعوا الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام 91.5.
1: وامر يا والشجره انت

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. النزاهة السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. وزارة الكهرباء تقرر ربط نظام البصمة بالرواتب بشكل آلي وتكشف عن وجود أسماء وهمية. وزير التربية الاستثناء في اختبارات الموهوبين. التجارة تعلن البدء بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين اليوم الاثنين. الأمن النيابي مشروع قانون الحشد الشعبي يصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. للمرة الأولى أوكرانيا تستخدم سيارات بريطانية في استهداف العمق الروسي. طقس العراق تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
6: الرشيد أفهم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم. نبدأها بأهم العناوين. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر آب يعد عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة تزامنا مع 12 من ربيع الأول المولد النبوي الشريف ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعربت جمهورية العراق عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها. وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنه في هذه الأوقات العصيبة يتقدم العراق بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب كولومبيا مع صادق الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأضافت أن العراق يؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتجاوز أثار هذه الكارثة الإنسانية الأليمة، آملين أن تتجاوز آثار هذه المحنة في أقرب وقت. قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي النائب محمود فالح الشمري إن الحشد الشعبي يمثل مؤسسة أمنية مهمة ضمن المنظومة الأمنية العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ما يستدعي وجود قانون ينظم عملها ويحدد هيكلياتها بصورة واضحة. وأضاف أن مجلس النواب مهتم بالمضي بتشريع القانون فور وروده من الحكومة، مبينا أن من المؤمل وصول مشروع القانون إلى المجلس خلال مدة قريبة قد تكون في نهاية الشهر الحالي. أعلنت وزارة الكهرباء اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد، فيما كشفت عن صرف رواتب لأسماء وهمية، حيث أنها وجهت الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وبالتنسيق مع الدائرة الإدارية في مقر الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى توحيد وربط نظام البصمة مع نظام الرواتب والأفراد الخاص بالشركة، ويعمم ذلك على جميع مفاصل الوزارة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، فيما أشارت إلى أن واشنطن نقضت بنود المذكرة بعد أسابيع قليلة من توقيعها. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن صمود إيران أفشل حسابات الأعداء، مشيراً إلى وجود اتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دوراً مؤثراً في جهود التهدئة الحالية. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. الخارجية الإيرانية مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابع، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
0: اليوم شنو مودك؟
2: فانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
2: فانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
3: موسيقى وأكثر.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5.

0: اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. رئيس حكومة الإقليم: الهجوم على مقرنا تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار كردستان. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. النزاهة: السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. وزارة الكهرباء تقرر ربط نظام البصمة بالرواتب بشكل أهلي وتكشف عن وجود أسماء وهمية. التربية تعلن عن إجراءات تحديث في بعض المناهج الدراسية. الأمن النيابي: مشروع قانون الحشد الشعبي يصل إلى البرلمان نهاية الشهر الحالي. الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم التي وقعنا مع الجانب الأمريكي لا تنص على مهلة 60 يوما. للمرة الأولى أوكرانيا تستخدم سيارات بريطانية في استهداف العمق الروسي. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: وياساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا ل10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي.

0: وافتح أو عزز حساب زناجيل ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أغاني وأكثر،
5: أغاني وأكثر.
4: الرشيد FM.
6: جديد جديد جديد على الرشيد، على الرشيد.
7: حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

إذن مستمعينا أكيد تحية لكل اللي يتابعونا إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا تحية جميلة ولطيفة لكل اللي يشوفونا هسة على التيك توك وبثنا المباشر بصفحتنا راديو الرشيد. يلا خلونا اليوم بما أنه إحنا صار لنا فترة كلش هواية نقارن بين الأجيال السابقة والجيل هسة، وهمات يعني الجيل ورانا هسة هذا الجديد ما شاء الله عليهم، يعني اللي ورانا إحنا دا أحكي هذا الجيل هسة هماتين يعني باكر أقوى ممكن يقارنون حالهم بينا، وهكذا هي هاي بعد سنة الحياة والأجيال والمقارنة بين الأجيال والتطور والأشياء اللي تصير والاستحداثات الحلوة والمحلوة اللي دا تنضاف بحياتنا. فاليوم عندي سؤال طبعا ما قلت أنا قلت اسمك والله ما أدري قلت لك ما يعني بس ما يعرفوك أكيد يعني. يلا خلينا نسأل سؤال اليوم. سؤال يقول برأيكم شنو أكثر شيء اليوم يحتاجه جيلنا؟ رح أعطيكم خيارات. هسه واحد يجي يقول لي في حلقة من الحلقات سلطان أخذ موضوع مقارب، لا أنا رح أعطيك خيارات أحددك بيها فقط هذه الخيارات، تختار وحدة تحس أنه هذا الجيل فعلا يحتاج هذا الموضوع، يحتاج كذا شغلة في سبيل أنه مثلا أو هذا المسمى اللي راح أقوله في سبيل أنه هو مثلا يمشي صح أو يرتاح أو مثلا يعني هواي أشياء. فسؤالي اليوم راح يكون شنو أكثر شيء يحتاجه جيلنا برأيك، يعني جيل هسة برأيكم أكثر شيء ممكن أنه يحتاجه؟ خلينا نقول أول شيء، طبعا أنت تعتبر عجل القديم كل شيء هواي، ما لك علاقة بهذا السؤال ولا تجاوب ولا تفكر به أصلا أستاذ عمار. الأول يعني أول خيار فلوس واستقرار مادي، فلوس واستقرار مادي، راحة نفسية وحياة أقل ضغط، خلينا نقول لو فرص حقيقية بدون واسطات، حقيقية فرصة تجيك تدق الباب عليك وتقول لك أنا فرصة حقيقية فرصة تجيك تدق الباب عليك وتقول لك أنا فرصة حقيقية مرحبا شلونك، بدون هاي واسطات وخابر فلان وخابر علان وخلي شوية يمشي لك الوضع اسمك ويمشي معاملتك وهاي السوالف. لو حرية نعيش بها اختياراتنا بدون تدخل المجتمع. أعطيكم أعيدكم ياها مرة ثانية، برأيكم شنو ذني الأربعة اللي فعلا يعني جيلنا يحتاجها اليوم؟ تمام، فلوس استقرار مادي طبعا أكيد يكون أكو، راحة نفسية حياة أقل ضغط ما حد يعني يزعجك هواي وينطيك أعمال كلش هواية، لو فرص حقيقية بدون واسطات، لو حرية نعيش اختياراتنا بدون تدخل المجتمع. بما أنه أنا البارحة أخذت موضوع الحرية وحكيته على أشياء تحسوها أنه هي حقيقة، هي حريتك الشخصية ما لها علاقة المجتمع بتدخلها. هذه الأربعة جاوبوني عليها وتقولوا لي ليش. أنا تعرفون كلش أحب كلمة ليش واللي يعني جوابها. أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770111415.

0: إذن تحية لكم، أكيد تحية جميلة ولطيفة وحلوة. وشنو بعد شاكول هيك متشكنة مكيوتية من نانا إلى أم أمير حبيبتي بان عمري، والله كلش مشتاقين يا بان. هسا إحنا بس بالاسم نداوم نفس المؤسسة، لا شايفتنا ولا شايفيك حبيبتي، مشتاقة لك بس كلي بطنك هي شخصيا ما مهمة. فتحية لك أم أمير حبيبتي أنتي عمري، يا رب صحة وسلامة لك دائمة، ويا ربي إن شاء الله تشوفين الأولاد بأحسن المراتب. حبيبي نورتينا عمري عمري عمري، شعيدش طالعة بالوحدة. يلا ألو ألو ألو ألو ألو، أوكي اتصال آخر. ألو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بعد صيح السلام عليكم.
0: عبالك إليك، يلا ما يخاف، عذرنا أبو عبودي، شلونك؟
1: شلون

0: المستعان.
1: الله يسلمك.
0: حياتنا الستوان الطيبة ده تسمعنا.
1: اي والله ده تسمعنا. اكيد تحياتها لكم اكيد.
0: الله يحفظ الله يحفظ.
1: يلا الله يسلمك.
0: وللملك استاذ عمار ملك المكسر.
1: نسيتوا انتوا شو عندكم سرعه. انا اتمنى عندي هاي سرعه التخطي لعد المستمعين. نسيتوا البارحه بالثنتين الا ربع مشغل لكم فيروز.
0: والله قلت له انا استاذ سلطان قلت له والله تدمر ست عبير. والله
1: اي والله اي والله اي والله شو نسوي هاي بعد. وانت خابرني واحد مستمع يقول لي شو ضعفانه. طبعا ضعفانه مسلوله هذا قبالي طبعا ضعفانه. والله قهره كافي.
0: طيب عمار طيب
1: ابو عبودي بما انه انت يعني العمر الطويل لك ان شاء الله وصحه وسلامه دائما. انت برايك شو تشوف هسه هذا جيل الحلو الكيوتي شنو اللي ممكن انه شنو باوع شفت ده شغل يا
0: الله
1: زين. شنو يحتاج برأيك من الأشياء اللي أنا ذكرتها؟ فلوس، استقرار مادي، لو فرص حقيقية، لو ما حد يتدخل بي بآراء أو بحريته.
0: ما حد يتدخل بي وآراء بحريته
1: لأن دنا سخن نسمع الرجال. أي
0: شباب هالوقت ما يقبل واحد يتدخل بي. ما يدور واحد يتدخل بي. تدرين أنت إحنا يعني الأجواء حيل عشان أقول لك متكهرب يعني هسه اليوم والبارحة. تدرين أنت مال هاي مال الصحة ومال الأمور هاي مال المظاهرات ولا كارثة والله يا يعني كارثة. والشباب يريد يطلع طاقته يريد يطلع طاقته.
1: زين إذن نقول إنه موضوعة عدم تدخل المجتمع وكذا بحريتهم ونعوفهم على راحتهم مو هيك؟ إي
0: بس عمار راح يبدأ
1: مو اشتلاص الأمور إذا عرفناهم على راحتهم وإحنا ما عايفيهم وما شاء الله عليهم يعني.
0: لا عافيهم والله يدعون والله يدعون هالشباب يدعون.
1: طيب عمار شبيك صدق كذي باش بيه؟
0: الله
1: يعيني. هسه انا انقهرت بس ما عندي شيء. بس انقهرت شايف شيء اكو شعور.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: هلا عبير الورد. هلا عبير.
0: هلا عيوني.
1: مساء الخير على المخرج.
0: هلا والله. شلونك؟ شو اخبارك؟
1: الله يسلمك. والله بخير وانت بخير.
0: امورك؟
1: الله يسلم عيونك. الحمد لله خير. الحمد لله. انا اختار رقم 2 اشوفه شويه مناسب يعني.
0: اللي هو
1: الاستقرار الاستقرار المادي مثلي.
0: يعني الاستقرار المادي؟
1: لا لا المادي الاول
0: شاية. راحه نفسيه وحياه اقل ضغط.
1: اها
0: مو هي شنو ذا اوكي كمل. نعم. خلينا نشوف رايك. اي كمل.
1: شفتها شويه يعني انسب من الباقيات. الاخي

0: ما يستناون في حرية ويصرف كيف. الشيء الأول مو كل واحد عنده فلوس راح يكون مرتاح ويعني ما تصير له مشاكل ويعني كبير ترى من عنده فلوس هو يعني ما أعرف شلون تتغير حياته يعني تصير للأسوأ ما أدري ليش يعني. إيه شوية الثاني شوية شفته مناسب يعني. أنا تمنيت خليه نسبة خيار إنه مراقب يعني مو يعني شو مثلا نقول الأهل تكون مثل ما نقول عين عليهم بدون ما يدرون أو هيك شيء مثلا فهم مختارين شوية يكون هم مناسب أكثر بعد يكون
1: زين
0: يعني جيل هالوقت ما نعرف يعني تفكيرهم مختلف.
1: ضيف ضيف أنت حاب تضيف ضيف عندك إضافة تقول هذه هذا الجيل محتاج لهذا الشيء حتى يكون شوية يعني ضيف ما
0: أدري أنا بالنسبة لي أراقبهم بدون ما يدرون بدون ما يحسون حتى إذا سووا شيء خطأ أنا أدري بهم وأقدر يعني أفوتهم من أي باب إنه حتى أحكي بهذا الموضوع.
1: زين
0: هذا ضروري جدا يعني لازم
1: زين
0: لأن دي يشوفون العالم جاي يسوي وعبالهم كل شيء يصير هناك يهاميهم وتفكيرهم يكون مختلف عن جيلنا مثل ما نقول. فلازم نكون يعني دائما أول بأول نشوف إزاي يسوون إزاي يحسون ويا من يمشون مصاحبين منه أي شيء.
1: تمام شكرا لك
0: تحياتي لك يا ورد
1: هلا قلبي باي باي. معنا فاصل شوية بلا زحمة عليك تقدر لو صعبة عليك صعبة

يلا بعدنا متواصلين اكيد يعني صديقتي تزلها رساله واحده قلت لها ممكن انه تقدرين تجين كذا ساعه. شوف الرساله ايش قلت، تجين كذا ساعه، ثلاث كلمات مو صحيح. دازت لي بصمه 33 ثانيه، اللي هي بس يعني جوابه ممكن اي لو لا. فجوز من هاي السؤال من واحد يسألكم سؤال تنزلون بصمة تسولفون بها قصة حياتكم حتى نوصل للنهاية، وأنا متأكدة ما واصلة للنهاية، راح تجي لومة.

0: تدري اني نسيت سالفة البث هسه لو طبيت؟ فقول لي ابقى طالعة دا يحتم علي لو لو اشوف لو شنو صدق؟ لا تكون لحكي علي متأكد من يجون 400 واحد اكيد دا يحتم علي. يلا عدنا اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: مساء النور. عليكم السلام. هلا والله. شلونك محمد؟ شخبارك امورك؟
1: حتى
0: ما نطي مجال. شنو اخبارك؟
1: انا اعرف ادري
0: لا الحمد لله ما عندي شيء. مداومه وجايه من وقت وما عندي شيء. عم شنو ما اخاف منك اكثر من الاداره صدق كذا محمد شو مسوي؟ يلا محمد احكي لنا.
1: والله صدق عادي راحت.
0: يلا محمد احكي لنا.
1: والله صدق عادي راحت البال.
0: راحت البال يعني خلينا نقول الخيار الثاني الراحه النفسيه.
1: نعم.
0: مو دام فلس وتجيبي

0: يوصلوا وصل شلون راحة نفسية برأيك؟
1: صحيح هو تعبير جزء يعني المال جزء من يعني راحة والسعادة
0: زين،
1: بس صدقيني مو كل شيء واحد عنده فلوس اليوم يشوف هنا مرتاح.
0: أكيد يعني من دمي أنا ما يخالف
1: بس هو هم يعني جزء
0: أي.
1: الفلوس
0: خلينا نقول الراحة النفسية وأقل ضغط. شوف إنه لسه الجيل كلش مضغوط.
1: نعم.
0: مضغوط على
1: نفسه. والدليل يعني حتى الشخص اليوم الثالث الخيار الثالث إنه حتى إذا دخل بحياة شخص ما حد يقبل بهذا الوقت، يعني كل من يقول لك أنا شعلية شعلية كبيرة فجأة ما حد يتقبل.
0: أوكي.
1: نعم.
0: فتقول الراحة النفسية أو قلة الضغط عليهم ماشي. شكرا.
1: نعم أسد عبير خلي أنا عمار يصير جوارينكم أو أنت تصير جوارين.
0: لا هو جوارين يعني.
1: هو جوارينكم بس أريد أصفكم.
0: لا حرام عليك. لا شنو هاي هل قد تكرهنا أنت شو سالفتك
1: يوميا تشوفين الصبح تشوفين الظهر والعصر بالليل.
0: لا نفسه موجود بالدور يفترن.
1: إيه بس أنا أصفكم حايط على الحايط.
0: لا شكرا رحم الله والديك مريت
1: مرة.
0: احتمال نشيل. اوكي تعياتي لك كنا وارتنا. شكرا لك باي باي. يلا اتصال اخر. الو الو الو
2: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام اهلا وسهلا.
2: شلون الصحة؟
0: الله يسلمك الحمد لله.
2: والله حبيت بس اخابركم هيك
0: يعني شنو هيك حبيت اخابركم هيك يعني شنو
2: ما شفت البث المباشر عجبني اخابركم.
0: اه اوكي وصلت مكالمتك شكرا لك.
2: هلا
0: هلا يا سلام. يلا اتصال اخر. ادو
3: الو.
0: ها شلونك؟
3: الو
0: شو اخبارك؟ بعد ما يلوق لك. يلا علي صوتك لعلي
3: مستوى قاعد اليوم
0: الناس. لا مو مرتاحة هو هاي وقتكم. يلا ما يخاف. شخبارك؟
3: ترى أنا عاملك معاملة ستبان الله يحفظك.
0: الله يسلمك. صدق؟
3: اي والله.
0: يعني بالنسبة إلك أنا بان لأنه قاعد استعبش يمكم.
3: يعني باحة من شغل فيروس ترى احنا فرحنا.
0: صدق والله صباحتكم.
3: اي والله.
0: هسا أي ساعة عندكم محمد؟ 6:30 الصبح. اوكي
3: شو مقعده 6:30
0: هسه انا بالنسبه لكم ام الجيمر.
3: بالنسبه
0: هنا الباميه.
3: واريد اهدي جائزه نوبل للسلام العمار كامل.
0: اها شكو
3: مصفيها انت وسلطان. صار حرب 4 سنين
0: ايه؟
3: بسبب صرتوا أصدقاء.
0: أنا وسلطان مو اتفقنا على إنه يعني أكو شيء مشابه بيناتنا وسلطان اللي هو عداوتنا العمار.
3: صدق أنا استغربت الباحة تدافعين على سلطان وسلطان يدافع لي. قلت أيوة بابا عمار.
0: مو يعني عداوة اثنين ما ترهم تراني بنية يعني ما أرجع بنية ما يصير لازم أكسب واحد يعني فاهمني ما ترهم.
3: أها.
0: أمم
3: هو ما انا اقول لكم انتم تاخذون دورات يم الموساد.
0: محمد شنو
3: والله الفلوس
0: اصلا بدون ليش اسالك
3: وللجيل الماضي وللحاضر وللمستقبل كلها فلوس. هي الفلوس تجيب كل شيء تجيب راحة البال والوظيفة والحرية.
0: مو يجي واحد ممكن يتناقش وياك يقول لك ممكن يعني هسه اذا تقارنها بقبل فاكو فلوس فاهمني يعني قصدي انه مثلا قبل ايش قد كانت الرواتب وهسه ايش قد كانت. فانت كل ما يزيد فلوسك تزيد مصاريفك. هسه فلوس موجوده بس مقارنه بالعيشه لا شيء.
3: شوف شلون ارتبها.
0: حتى المليون دولار اليوم اذا صارت بيدك وانت طبعا ما عندك خلينا نفرض كنت سابقا يعني اكيد راح توديها منا ومنا. انا شنو قصدي عوف المليون دولار شويه طموحنا بلا زحمه عليك مد رجلك على قد خطاك.
3: عمي جيبي 2000 دولار.
0: اسمعني انا قصدي بانه انت هسه اليوم ممكن تكون الرواتب عاليه مقارنه بالسابق بس بالمنظور الاخر كل شيء زاد يعني كل شيء صار غالي فاهمني؟
3: اي فاهمك. المهم انا عايش.
0: المهم انت اوكي ما يهمك
3: مسافر مرتاح والفلوس تجيب دفيان هي تيجي براحة البال
0: طيب.
3: وحرية الرأي وكل شيء.
0: أوكي فأنت تقول حسب رأي أستاذ محمد الفلوس والوضع المادي او الاستقرار المادي.
3: الوضع المادي الاستقرار المادي
0: ايش قد ايش قد تنطي نسبه بالمية لك تمتلك استقرار مالي؟
3: انا حاليا الحمد لله مستور.
0: اريد نسبه بالمية محمد، نسبه بالمية.
3: ما اقدر احدد نسب بالمية، ايش معرفني؟ المهم
0: شو معرفك انت أستوري. انت استقرارك المادي ايش قد نسبه بالمية؟ شكو تخاف من العين تحكي؟ يلا
4: من بعد يوم
0: 101 مو
3: بس انا حدود 180 الى 200 ليش اموري بالنعيم
0: ليش؟ طيب شكرا استاذ،
3: اجيكم مرتين بالسنه للعراق.
0: لا مريت، شكرا. تحياتي لك، اكيد نورتنا محمد، شكرا، باي باي، يسعد صباحك. انت كاتب لنا اصلا لكم مسجات.

0: يلا عدنا اتصال جديد. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور.
1: هلا عبير، شلونك؟
0: هلا والله، شلونك انت؟
1: قلبي تحياتي لتحيات المخرج وكل المستمعين.
0: شكرا، كل التحية لك. نورتنا سيوفي، مية هلا. يلا سيوفي، شنو برأيك يحتاج الجيل الجديد أو هذا الجيل أو جيلك أنت، خلينا نقول الفلوس والوضع المادي، الاستقرار المادي، لو شنو نطيت بعد أنا بالله، راحة نفسية وحياة أقل ضغط، لو فرص حقيقية بدون واسطة، لو حرية تعيشها بدون تدخل الآخرين.
1: والله ذني كوني ذكرتين أول ما نضيف السؤال، ذني كوني خلينا على الصفقة.
0: إيش عندك؟ تمام؟ عندك واحدة
1: أهم شيء الفلوس.
0: انطيتها بالبداية يعني الفلوس، الوضع المادي صدق؟
1: الوضع المادي اي والله العظيم. شوف عبير، الفلوس تجيب راحة المال، تبعد عنك الضغوطات، تخليك مرتاحة، يعني هذا وقتنا كله فلوس. يعني مو لا حد يجي يقول والله وسخ دنيا وهاي السوالف، صارت قديمة كلش. مجتمعات عالمية كلها مجتمعات مادية، صارت عروض تصير على مود الفلوس، الدنيا دا تنقلب على الفلوس.
0: يعني خلينا نقول انه برايك انت اليوم الجيل يحتاج الى فلوس.
1: هذا وقتنا كلش كلش فلوس.
0: زين،
1: يعني احتمال جزء ازمان اجيال كانوا يقضون في المحيط وضعهم ماشي. يعني المحيط ما يحتاج فلوس، صحيح الوضع ما يحتاج فلوس، هسه لا، كلش فلوس. اي يعني الاكل، الملبس، الطلعات، الراحه الجايه، المشاوير، كله لازم فلوس. اذا ما في فلوس يقعد البيت ويسكت. طيب. وتزداد عليه الضغوطات ونفسيته تتعب تحت الصفر الصير.
0: اوكي،
1: واصلا ماكو راحه البال. اكيد فالفلوس، الفلوس
0: فلوس الفلوس.
1: حتى لا تقولين والله انتم ماديين وهاي السؤال.
0: لا لا عمي، لا احكي ولا اقول شو العلاقه، انا كل واحد ويتحمل ماني علاقه لا ماديين ولا
1: اي. والله العظيم هسه شوف يا عبير، شخص ما عنده فلوس
0: زين
1: يقدر يطلع، يقدر يشتري، يقدر يسافر، يحب البيت، ليش راح يصير عليه ضغوطات؟ إذا متزوج زوجته، روح اطلع واشتغل وجيب روح دبر نفسك.
0: زين
1: زين، وين راحت وين راحت البال؟ يصير راح يصير شو يصير تحت الصفر. والله لا
0: فقلت
1: الفلوس أهم شيء.
0: اتهمنا اتهمنا سيف، اتهمنا فلوس فلوس اتهمنا. طيب تحياتي لك يا سيوف، يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إنه إيه قول
1: توارده.
0: شنو إيش حكي إيش قال؟ عفوا إلك يا فلة يا أورد. تحياتي لك أكيد. يلا اتصال آخر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: شلون ستة الغالية؟
0: الله يسلمك، أنت شلونك؟ هاي وينك علاوي؟ شو أنت غايب يا علاوي؟ ليش؟ شنو سبب
2: هالشيء؟ تعبير البياتي يا خيت الزيت، الدنيا داخل واحنا داخلين وياها. اي
0: أيوة والله
2: والله مصطول السطر بس اللي يدري بيه.
0: والله صحيح.
2: تحيات العمار الذهب.
0: شكرا لك، تحياتنا لك علاوي، ان شاء الله دائما تكون بخير. علاوي سمعت سؤالي؟
2: سمعت.
0: اي شنو برايك شنو يحتاج؟
2: احنا خاصه هذا جيل التسعينات،
0: اي
2: هذا المدفون دفنه بس اول يدري فيه، ما عندنا كل شيء.
0: زين
2: اي يعني خدمات، انا اقول
0: أنا يعني خدمات شنو؟ أنا انطيت شخصياً، عوف بعيداً عن الدولة والحكومة وهاي السوالف، عوفها
2: أي شخصياً. يعني أنا كسائق تاكسي، أولاً البنزين غالي مو زين،
0: نعم
2: أنا أحتاج أحتاج شارع زين مو صح.
0: زين
2: أي فأنا أقول أحتاج خدمات.
0: أوكي
2: نحتاج خدمات.
0: تحتاج خدمات، اوكي يعني انت هذا شارع أيوة. مبلط وماكو ولا هاي، امورك تمام؟
2: والله ارتاح نفسيا الله شاهد.
0: اوكي هاي. طيب علا وكل من يبكي على ليلى.
2: اللترة مال بنزين 100 دينار راحة نفسية.
0: اوكي تمام. طيب أنا كلش أشكرك على اللاوة، أتمنى لك يوم حلو، شكرا إليك.
2: مع السلامة خيتي عيدة، آسف على القطاع.
0: لا عيوني نورتنا، مية هلا. عمار شو السالفة؟
2: السلام يا أبي.
0: باي باي.

0: يلا رجعنا وياكم اكيد وعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغم من راديو الرشيد 91.5 اف ام. خلوني اعيد الارقام لكم للي انضموا ويانا جديد على السماع 0780211 4115 و0780211 6117 اسيا سيل 0770111 5 1 1 4 1 1 5 اتصال. ألو ألو قطع الاتصال. تحية لكل الشباب اللي موجودين على بثنا مباشر، تحية للي ينقطون عسل، شكرا لكم وكلامكم سوري الحلو. يلا اتصال آخر. ألو
1: ألو
0: ألو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شكرا.
0: الله يسلمك، من وياي؟
1: يا سيد من الناصرين.
0: اهلا وسهلا، نورتنا. تفضل.
1: على هذا السؤال شو؟
0: اي نعم تفضل.
1: احنا عندنا مناشده.
0: اي انا ما اريد مناشده، السؤال ما بي مناشده، السؤال سمعته؟
1: أقول لك نسيت السؤال والله.
0: أوكي السؤال يقول إنه هذا الجيل اليوم شنو يحتاج بالضبط حتى تكون أموره تمام؟ مطية أني لفلوس الاستقرار المادي، يعني فلوس أوكي؟ لو
1: والله
0: أي
1: هذا الجيل هسه هسه يدور عنده راتب
0: عنده هاي أي يعني خلينا نقول فلوس
1: فلوس
0: فلوس
1: أي
0: أي
1: هذا المتعين وعنده سياسات كلها تموت
0: ابي. اي والله صدق.
1: جات من شيء تصدقك بنيه او شيء اول ما يسالون عن راتب.
0: اي صح. ايش قد راتبك وايش قد تملك وايش عندك؟
1: ها؟
0: اقول لك اول سؤال ينسال ايش قد راتبك وايش تملك وايش عندك؟
1: راتبه واذا ما عنده هذا ايش تتنظف؟
0: صحيح.
1: يلا عيون راتبين على طالب.
0: لا عيوني تحياتي لك اكيد نورتنا، شكرا لك. مية هلا باي باي اهلا.
2: بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام بتروح بتيجي بمتسوبيشي تعيا الخمس لخمس فيكي عالستة بعشيكي والله

فأنت حي لكم مستمعين شلون دي يسمعونا موجودين إحنا بالأثير يعني لأنه بان دخلت لي تسألني تقول لي أنت وين تهب برنامج ها أوكي هسا سلطان كاتب لي عبيرتي بالدوام بالبرنامج ما دي يسمعون ما دي يخافرون أنا أكو شيء بالأثير يلا عدنا اتصال جديد ألو سلطان والله ما ادري سلطان انت نفس السؤال وبون سالتني انت وين ضل بالي شنو السالفه قلت ايش فيهم يلا انقطع الاتصال ويانا خلوني اعيد السؤال مره ثانيه برايكم اليوم هذا الجيل شنو يحتاج بالضبط من الاشياء اللي انا ذكرتها قلت لكم سلطان اخذ موضوع مقارب لكن انا مطيتكم خيارات معينه ومحدده حسب ارائكم اللي اخذتوها ويا سلطان انا سويتها خيارات برايكم شنو اكثر شيء يحتاج هذا الجيل حتى يعني أن أموره تكون تمام يحتاج إلى الاستقرار الوضع المادي دا أحكي عنه استقرار الوضع المادي لو خلينا نقول الخيار الثاني راحة نفسية وحياة أقل ضغط يعني أنه ماكو ضغوطات كثيرة عليه لو فرص حقيقية بدون واسطات فرص حقيقية ممكن أنه تنصنع لكل شاب موجود اليوم لو حرية تعيش بها اختياراتك بدون تدخل المجتمع على أثر أنه إحنا البارحة أخذنا موضوع الحريات وكذا وحكيته بتفاصيل أنه تحسوا هي هاي حريتكم الشخصية ما من أحد أبدا إلى الحق بأنه هو يتدخل بها اتصال أنت سويت هاي إشارة خبر لا تشوش علي استاذ عمار رجاء ارقامنا 0780211414 قلبي شكرا سلطان 0780211415 و0780211617 اس يسيل 0770111415

يلا عدنا اتصال جديد. ألو مرحبا. سدب وجي. شكرا. هاي شنو؟ شكرا شكرا يا ذوق، أشكركم جزيل الشكر. شكرا لياسر، شكرا عبودي اللي يكتبون أرقام الهواتف. فعلا هذه أرقام هواتفنا، للي حاب يتصل بينا أهلا وسهلا بكم. الحمد لله عدنا على الخياطة. حياتي إلك. لا ليش، هواي أكو بنات مذيعات موجودات إذا كان تلفزيون أو إذا لطيفات وحلوات ورشاقة. عدنا تمام. يلا عدنا اتصال. ألو انت ده قطعة نيتك.

من النجف. تحياتي لكم مستمعي. شكرا لك عزيزي نورتنا، اكيد تحيه لكل اهلنا بالنجف الاشرف. شكرا لكل الشباب اللي موجودين على بثنا المباشر بالتيك توك. اوكي، موضوع حلقتي اليوم كان انه هو شنو اكثر شيء ممكن يحتاجه جيلنا حتى تكون اموره تمام؟ فلوس واستقرار مادي، راحه نفسيه وحياه اقل ضغط، فرص حقيقيه بدون واسطه، حريه نعيش بها اختياراتنا بدون تدخل.

الطبيعي، يعني مو بالضرورة مثل الأستاذ محمد كندا اللي طلب آلاف الدولارات، لا ممكن تكون فشي بسيط ممكن إنه يعيشه بحياة طبيعية، حياة خلينا نقول عليها كريمة. فمو كل واحد طبعا أكيد يريد يهرب من المسؤولية، مرات كل اللي يريده هو فرصة عادلة، حياة ما يحس بيها إنه هو متأخر عن الكل. جيلنا مو جيل مدلل مثل ما البعض يحب يسميه، هو جيل عاش ضغط مختلف، مقارنة مستمرة، فرص قليلة. هاي مقارنة مستمرة، واو مستحيلة يجي جيل السبعينات يقارن جيلك يقول لك احنا كنا بالسبعينات، يجي جيل الثمانينات يقول لك احنا كنا بالثمانينات، يجي يعني هاي المقارنة بين هذا الجيل اللي هو بهذا التطور الموجود تقارنه بأجيال سابقة ما ترهم كلش ما ترهم، لأنه الظروف كلش تغيرت عن قبل، الأمور اللي موجودة حاليا متغيرة عن قبل نهائيا ما ترهم. يعني لو كنا أتوقع لو كنا قبل 2003 بوضعنا اللي أنتوا تعرفوه قبل 2003 بالانغلاق اللي عايشيه، ماكو هذا، ماكو انترنت، ماكو ذكاء اصطناعي، ماكو مدارس ذكية، ماكو هاي الأشياء على قبل 2003، فأي ممكن تقارن كلش طبيعي، أنا هي نفس الوضع يعني. بس ما تقول لي هسه تقارن بالقبل، لا كلش أوفر وكلش هواية. فعموما خلينا نختم وياكم حلقتنا اليوم، مو عيب الشاب يريد يعيش يرتاح، ومو عيب يريد فرصة، ومو عيب يريد يختار طريقة، المهم يعرف أنه الحرية وياها مسؤولية، وأنه النجاح يحتاج إلى تعب، والاستقرار ما يجي بيوم وليلة، نحتاج إلى جيل كامل يحلم، بس هم يعرف شلون يحول حلمه إلى مسؤولية وإنجاز. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم كلش كلش كلش كلش حلو. شكرا لكم، تحيات عمار كامل وتحياتي، باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشاء. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرقة الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني: إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد اعلان
1: واحدة مجانا؟
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. على الرشيد أحلى هوى، اللمة تحلى سوى، من الأحد للخميس في بانجور.

بالسبعة ونص الصباح. موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: تمشي ويانا.

0: عمره ما كبر.
1: ربع حبي عادل كل اللي يحبون،
0: ونص حب إلك

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر آب يعد عطلة رسمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة، تزامنا مع 12 من ربيع الأول المولد النبوي الشريف، ذكرى ولادة سيد الكائنات ورسول الرحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعربت جمهورية العراق عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب عددا من مناطقها، وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنه في هذه الأوقات العصيبة يتقدم العراق بإخلاص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب كولومبيا مع صادق الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأضافت أن العراق يؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية الأليمة، آملين أن تتجاوز آثار هذه المحنة في أقرب وقت. أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في بيان عن إيداع أكثر من 830 مليار دينار في حسابها البنكي من قبل بغداد كتمويلا لرواتب الموظفين والمتقاضين للرواتب في الإقليم. وأشار البيان إلى أنه على غرار الأشهر الماضية قامت وزارة المالية الاتحادية باستقطاع 120 مليار دينار من إجمالي التمويل. كعير في بيان أن هناك تحديثات في مناهج بعض المراحل الدراسية وعلى بعض المواد بالتحديد. أخيرا نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود وسيط جديد في مسار العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن المشكلة الأساسية بين البلدين لا تتعلق بغياب طرف للوساطة. وقال بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن دولا مثل باكستان وقطر تواصل جهودها وتؤدي دورا في القضايا المرتبطة بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض الدول الأوروبية طرحت خلال اتصالات ثنائية استعدادها لبذل مساع حميدة للمساعدة على حل الخلافات. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز.

بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
2: كل مستمع يخابرنا عند قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
5: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: لليوم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نكتب شو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا, مساء الورد على كل من يسمعنا على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايا لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا, اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لليوم بصراحه انا يعني على مدى الفتره الفاتت من خلال تدرون طرح المواضيع المناقشات ويا الناس ويا المستمعين, لاحظت سالفة واجا في بالي فد موضوع هيك يعني صراحة قلت يعني ما يعني خلاني ممكن اطرح في السؤال. شنو السالفة؟ شو اسمه هو بالاتصال؟ السؤال يقول احنا اليوم نشوف مجتمع دائما من نحكي نتغنى ونتغزل بالماضي وشون كانوا قبل ناس نوعنا. هسه شنو اللي أقدر, أو أنت كمستمع إذا أرجع أسألك, أنا أقول لك شنو اللي تغير بالناس؟ يعني ليش مثلا قبل, مثلا نفرض واحدة من الأشياء, قبل كان موضوع مثلا العيب والمستحى كان كلش عالي, جدا عالي إلى يوصل إلى حد أنه عبالك يعني في الجريمة. اليوم قل مثلا, هاي طبعا عندنا نحكي عن تصرفات الناس ويا الناس. مثلا كان قبل موضوع مثلا انه مثلا تبادر توقف بالشارع عالي, هسه قل موجود, ما اقول انتهى, كل شيء ما انتهت, ما تقدر تنتهيها, تبقى في داخل فاذا قلنا شنو اللي تغير بالمجتمع قبل عن هسه, فش راح تكون اجابتك؟ شنو اللي تغير بيهم؟ تحكي لي صفه واحده او حاله واحده, مو تروح تنكتن كلهم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415 و 0780211617. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720114. عندي هيات واحد على الواتساب 0720114115. تشين لاد باوع أنا أقوى. يلا روح بالجو تيك توك طلعنا.

0: المادة
1: غيرت الناس الفلوس يعني
0: تغير ممكن المادة بهالطريقة تغير مجتمع
1: ثاني ولا وقف يعني المسوال هاي مسوال الأخوة التفرد
0: يا أبويا
1: تكلم بينا
0: أي والله طشرنا
1: كل من بنايحة خلنا
0: أي والله طشرنا وكل من بنايحة خلنا
1: الله يحفظك
0: انا ممنون منك شكرا جزيلا يحفظك يا ذهب الى كل الناصريه
1: يعني
0: ايه قل لي
1: يا تجربني تنفسك استمع حتى تجري خلصت ايامك زعل ترضى المسوس بالعين هذا لك كبير
0: الله اكبر صح لسانك
1: يا بعد عمرك
0: شكرا جزيلا تسلم يا ذهب
1: يعني.
0: لا بالعكس شكرا نورتنا هلا بيك
2: يا ما قلت لك يا ما قلت لك لا تبيع المشتريك يا ما قلت

0: طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا.
1: ايوه كانه رجعوا للفرن حسيت روحي دجاجه رجعوا للفرن بعد ما مستوى فخليتني على انتظار.
0: لا تدري ليش؟ لان هاي الاغنيه انا كلش احبها.
1: لا استاذي مو انا اول واحد اللي كنت ادق وانت عمار ما يرفعني على انتظار.
0: ها اي هاي مو شايف مرات يجي عندك طبق جيد تحطه على صفحه تخليه يستحق يطلع المكان الجميل.
1: يتحمص بعد خليه يتحمص.
0: يتحمص. شنو تغير منقذ؟
1: كثرة الخيارات استاذنا العزيز. ما هو اكو تفصيل بسؤالك اريد اسمعها منك انت. أي. تقصد بس على مجتمعنا العراقي؟
0: اي بس على مجتمعنا العراقي. انا ما علي بالبقيه.
1: حلو. أي. كلامك لطيف. من 2003 سرعه الخيارات اللي دا تجي في كل شيء دا تخلي الانسان ما دا يعرف شو يسوي.
0: زين.
1: بمعنى انه كل دول العالم كل مجتمعات العالم الديمقراطيه هي في درجه رفيعه من القياده السياسيه للبلد من ابناء شعبه على سبيل المثال يعني. تمام. احنا شعوب على مدى 35 سنه او 33 سنه مفصولين عن العالم تماما. طبت لنا كل الاشياء مره واحده. طبت لنا كل الخيارات. المجتمع صار ما يعرف شو يصير كريم لو يتبع العشيرة لو يتبع القانون لو يشتري سيارة صغيرة لو يشتري سيارة عالية. شايف؟
0: طيب.
1: إن اليوم السيارة هي سيارة. يعني هي وصلتها تنقلك.
0: صحيح. شايف؟ تنقلك وتريحك.
1: تنقلك ألف رحمة على والديك. اليوم العالم

0: كلش هواي عالم انه هو مجرد ياخذ سياره بها رفاهيه عاليه بس هو ما اخذها قسط. هو ياخذ سياره ب 50 60 ورقه بس توديه وتجيبه على سبيل المثال. فكثره الخيارات غيرت الناس، خلت الناس ما تعرف شو تريد. فهمتني شوي يعني؟ طيب. روح بعيد روح بعيد اللي يعني يسمعها ما اتمنى يروح بعيد.
1: لا هو هو حتى اللي يسمع لازم يروح بعيد. هسه انا يعني فاهم الفكره ومعنى الخيارات، لكن يعني حتى هي هاي مثلا سالفه الخيارات حتى بعمليه يعني كثره الخيارات حتى بعمليه التعامل مع نفسك. كان قبل انت عندك لاين لاينين ثلاث لاينات يمكن خطوط، هي هاي بالنسبه لك خلص. اليوم انت اذا تدخل على تفصيله معينه حتى وان كان قرار يعني على مستوى التفاهه في حياه الانسان وبسيط،
0: اسمع
1: تصير عندك خيارات هواي فلذلك تربك وتخلي تصرفاتك تتغير.
0: على سبيل المثال امرأة من أقربائي، امرأة كبيرة بالسن، تمام؟ يعني حتى هي أم، يعني أهلها النفوذ اللي كان عندهم السلطة وكل كل سنة بدولة، شايف شلون؟ افترض الدنيا حالتها المادية يعني زينة عايشة طبيعي.
1: طيب.
0: بس حتى هاي المرأة اللي عاشت كل التفاصيل حياتها بالدول وبالرفاهية وبالكذا. ده تتأثر بهاي الناس، هاي وين رايحة، ديك وين مسافرة، هاي ايش لابسة، بتتخيل هاي عمرها فوق تقريبا 50 سنة، وبدأ يأثر تأثر بيها زين. المراهقات ايش ده يصير، المراهقين ايش ده يصير بيهم من ده يشوف شاب عمره 22 أو 23 سنة راكب جي كلاس. الدور الشباب من صغار يقول لك أنا أشتغل ب400 ألف. أنا أتذكر عمر 20 سنة أشتغل بمطعم، مطعم الريف الايطالي اذا تتذكر،
1: بالعرصات بشارع العريض
0: كان الشيف مالتي الله يذكره بالخير اللي علمني الشغل بالبيتزا والمقبلات الايطاليه كان مسيحي. وكانت ال 400 ألف تخبل بالعطله مال الكليه.
1: طبعا عنيفه.
0: انا بذلك الوقت ما كانت هذه السوشيال ميديا، ماكو هاي الخيارات. عمر 22 اليوم الناس لازم لازم الشاب صعد احلى سياره، الحين ما لازم يصعد سياره. على سبيل المثال شايف انا سولفت هواي. السلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. طيب تحياتي لك حبيبي. شكرا، هلا بك، مع السلامه. هلا. طيب ناخذ اتصال يعني. الو،
2: مساء الخير.
1: مساء النور،
2: شلونك حبيبي؟
1: لك شلون الاخبار؟
2: طبعا كل مره ما ادق لك ابقى بالانتظار. اوكي مو انت تقول وانا اتصال اقول مساء الخير، اطلع غير واحد خلاص.
1: ايش قد حلو
2: هاي صار كل مره تصير فيها والله.
1: عادي ما يخالف ضيع.
2: شنو الاخبار حبيبي؟
1: شلون الاخبار؟ سولف لي شنو تغير.
2: والله انا يعني اقول لكل زمان زمان.
1: طيب
2: يعني هي اللي يعني هو كل شيء تغير، بس اكثر شيء الانسان تغير يعني كل شيء.
1: ليش هو ليش تغير الفرد، هو هذا المجتمع ليش تغير؟
2: لانه والله هي الدنيا تغير. كان يعني سؤالك شنو يعني ما اركز فيه
1: شنو هسه المجتمع قبل كان تصرفاته اشياء صفاته كانت شيء، هسه نحكي قبل 20 سنة صح؟ والعشرين سنة كان تصرفاته يعني التغير من قبل بعشرين سنة يعني قبل 40 سنة ما اختلفت هواي الأمور كلش بحيث صارت انتقال بالتصرفات والأشياء. يعني التغيير خلال 100 سنة ما عدا هاي 20 سنة كان تدريجي شوية شوية صفة صفة تروح. إحنا مرة وحدة تغيرت الأمور عندنا تماما. فإذا نرد نجي للسبب نقول ليش تغير المجتمع بهذه الطريقة، ليش صار مثلا يعني ممكن تقول أكثر عنفاً، بعض الصفات انتهت، بعض الصفات تم تعديلها، ليش هذا التغيير السريع اللي صار عندنا؟ ومشكلة تغيير سريع وجذري، فشين السبب أنت جذري. برأيك؟
2: يعني أقول الأخلاق تغيرت
1: مثلاً. ليش تغيرت؟ يعني
2: والله على هاي اللي دي يصير اللي هيك كل ما جيلي طب بحرب تختلف الثقافة، تختلف الأمور، يرجع يتحالة 5 سنين يرجع طب بحرب لك.
1: طيب
2: يتحالة مرت اللق يرجع يعني، فأكيد راح تختلف. يعني البشر ده يعيش بأشياء دموية يعني خلينا
1: يعني ممكن نقول إحنا الصراع اللي موجود اليوم في المجتمع هو اللي خلينا دين نتغير بهذه الطريقة.
2: اي والله يعني انا خليني اقول لك على جيلي انا يعني جيل التسعينات انا كجيل يعني انت اكبر عندنا.
1: لا انا اصغر.
2: كم حرف عشت؟
1: اي دير بالك.
2: الجيل الاصغر من عندنا اللي هو انت عاشوا حروبين انت صحيح؟
1: احنا على الحروب تحكي؟ لا فد
2: ثلاثة.
1: اربعة. اذا تحكي علي اربعة. اولا كانت ايران، بعدين الكويت، بعدين
2: امريكا اثنين.
1: امريكا اثنين، طائفية حرب ثلاثة، داعش اربعة خمسة.
2: لا طائفية لا تعتبر، لا تعتبر
1: هم حرب مو كانت هذا هذا انت داخل معركة يعني انت احنا كنا قبل مباوع على الصاروخ بس انه صار الصاروخ يجينا ما ندري بي.
2: اي والله
1: والله.
2: فاحنا كجيلنا خلينا نقول عشنا بين الجثث يعني تجي تكبار ان تتحملون يشوفون جثث قدامك
1: تعبرهم تجي. اي بالضبط. اي
2: احنا لا احنا فانت قمت ترجع البيت يعني انه معقول انه انا شفت شيء ميت كنت اشوفه بالافلام بالبلاي
1: بالعافية. اي
2: يعني قدامي صدق هذا اللي صار يعني انا يعني ابوي اتذكرك شاير يقول لي الدنيا مش انا وياك فواحد انقتل قدامك. فأنا كنت صف خامس ابتدائي يعني بالحرب. اي ما 93 اني ما 93 اني خامس ابتدائي.
1: زين.
2: ف ابوي كان جايب لي لعبه مال تاور رايدر تتذكرها بالديوان؟
1: اي تاور رايدر.
2: فقلت هاي اللعبه قلت شنو بابا يصير نفس هاي اللعبه يعني ساي دا العب نفس.
1: تخيل وين ربطتها؟ تربطت على اشياء تدركها. انت مدرك لانه باللعبك واحد لازم يموت وضرب عليه طلقات وينتهي الموضوع
2: وانه واحد حيطلع من عنده دم
1: ده يطلع من عنده دم. اي بس انت ما شايفه لايف.
2: ما شايفه لايف وانا شفت الموقف قدامي. يقول ابوي صبنت عليك انه صدق يعني هيك وصلنا لهيك وضع يعني احنا انه جهان يقولون هيك ديسر هيك ديسر. فيعني يعني الثقافات اختلفت. هو الشخص اللي عايش جام ما يتحمل يعني. نعم. هذا اللي كان نعم. قبل الأشخاص تتحمل يعني.
1: أيه.
2: تحمل جيرانه، تتحمل أخوه.
1: أيه.
2: يتحمل ابنه. نعم. مثلا ما يتحمل،
1: ما يتحمل وما يتحمل نفسه. طيب
2: ما دي على يا بشوفت الخميس عمي كل خميس أقول لك إن شاء الله
1: يا با ما صعبة تعبتوني والله العظيم أنتوا جماعة الصيد. إيه
2: والله الباشا ونقعد
1: ما أريد ما أريد
2: عوفني خلاص صديق اكو بشيء من غير هو اللي راح عليه اول خميس هم تغير حجي
1: هم تغير بالضبط. ايه كل شيء تغير.
2: كل شيء تغير
1: والله صار. صار تشمل مي. طيب تحياتي لك شكرا جزيلا اتصالك. ناخذ ويانا اتصال. الو
3: يا الله
1: يا اهلا وسهلا
3: يا الله يا الله
1: شلون الامور
3: شلونكم عيني
1: هلا ومرحبا
3: شو الامور
1: شنو اللي صار
3: اقول هذا
1: مالي صوت
3: التاج بالقلوب
1: شفته؟ لا مال ليزا لا ايش باوع ترى على مستوى هاي الاشياء البسيطه اكو اشياء تغيرت هواي
3: طبعا.
1: فاحنا اذا نحكي بالتصرفات بالاشياء بالبسيط يعني على يعني مثلا سنفرض جدلا يعني مثلا ريوك ايش قلت هو بسيط يا اخي فد ممارسه بسيطه جدا بالنسبه لاي فرد كان الريوق ما يحلي الا ويا العائله اليوم قام ما يحلي الا بالسياره وانت تمشي عادي
3: اي
1: مثلا
3: يكب الشاي عليك مثلا
1: وهاي واكو الصبح واكو حياه الصبح تحركه ودنيا والناس تجي و
3: دول وهدول بنترفك يوقفون لحد نفسك
1: بالضبط. شوف أيه. على هذا المستوى احنا نحكي لانه هنالك اشياء تغيرت. انت بوجهه نظرك شنو اللي كان عنصر مساعد على تغير المجتمع بهالطريقه؟
3: والله بالسلاطين بصوره عامه يعني
1: اي
3: قبل انا يعني بالنسبه لي اقول الشعب تغير.
1: ليش تغير؟
3: يعني مو شيء لا هو الشعب نفسه تغير. قبل مثلا قبل انا هذا احكي لك قبل 23 سنه قبل يقول لك الحائط الحيطان الهذان
1: صحيح
3: مو قبل ما كنا نشوف واحد حرامي يعني بالسلطه يعني لا أحد ياخذ ابو غير ما اخذ بس قبل كان اللي بوق يتعاقب نفس اللحظه
1: مثل ما
3: لو بصدق مثل ما لو تقصيده لو يقصون ابنه لو شوف شي يقصون هسه حدي البوق يطلع عندنا بالجمله حتى البارحه يعني النبلاء راح ينعرف يعني واحد بمركز القرار الديني شلون ما يقول طلع حمض هيك ما ادري ايش قد يعني انا اذا ابو الدين دي يبوق بي انا بعد شترجه من اللي ما عنده شهاده مثلا او اللي صعد بالواسطه او اللي صعد قبل

0: طيب هسه خلينا بس جماعة التيك توك منور كينج حبيبي، تحياتي لك أمير الذهب البرنس. ممكن الرقم على الواتساب 0720 11 4115. محمد الزهراء الرشيد حبيبي تحياتي لك. يلا ناخذ ويانا اتصال. علو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يحفظك يسلمك. من جاية؟
1: أبو ريتاج.
0: أهلا يا أبو ريتاج، كل الهلا.
1: شلونك الغالي؟
0: الله يخليك يسلمك. سولف.
1: احنا يعني نرجع لي ورا، احنا يسمونا جيل الطيبين. انت تعرف واحد العمر مالتنا شقد.
0: اي
1: قبل احنا من وعينا على الدنيا نشوف ابهاتنا شو يسوون، اخواننا الكبار، اقاربنا الجوارين،
0: طيب
1: نقلدهم.
0: اي
1: فاحنا من وعينا على الدنيا، ابسط شغلتين اقول لك اياها. يعني أفضل شيء من نطلع نتمشى نشوف مثلا جيراننا، أمهم، جنتهم، بنتهم جاية من السوق شايلة مسواق،
0: طيب
1: بدون ما نحكي وياها نشيل العلاليق ونروح نوديهم وياها.
0: صحيح.
1: قدامهم.
0: ايه.
1: من بوع عليهم. عيب. يعني هن ويا الأكل ويا الخبزة خلونا العيب. يعني حقنوه بينا. فكانت قبل البيوت حتى الأسيجة ناصية. الأسطوح كان تيجي تدق الباب ما يحكي وياك من الباب، من سطح العوائق كلها تنام فوق.
0: صح.
1: زين. فتباوع الأخلاق، الرقي، الكلام، الثقافة. إذا تسوي غلطة بالشارع يعني كمنطقتك أقصد لك، من تقول نرجع لهن مقتولين، هن يحطون ويقتلون، من يطلعون هدادة.
0: صحيح.
1: من القتلة. لا انت سويت غلط فالهذا قتلوك ودزوك. فكانت التربية والتعليم والهاي بالبيت بالشارع بالمدرسة. زائدا الخدمة العسكرية هي المكلفية.
0: طيب
1: هذا كانت تجمع لك كل فئات الشعب العراقي.
0: طيب اذا قلنا ابرزهن شنو هو ابو ريتاج؟ ابرزهن
1: شنو ابرز؟
0: ابرز من ذني كلهن، يعني هن ابرز شغله بذني كلهن. يعني الشيء اللي خلينا نقول هو اكثر شيء تغير من وراء المجتمع.
1: والله احنا شعب راقي جدا وشعب حسب قوله تهنى وخيته، بس احنا يعني مع الاسف انا اقولها اخذنا الانفتاح والانترنت بالمقلوبي.
0: طيب.
1: يعني استخدمناه بالطريقة بالمقلوبي لأن هو سلاح ذو حدين.
0: نعم.
1: يا أما أنت تروح بالطريقة اللي تتعلم من عند الثقافة والعلم والشغلات اللي تفيدك.
0: طيب.
1: لأن هذا الانترنت هو جاب العالم يمك، مو أنت رحت العالم.
0: طيب أوكي تمام.
1: زين. أو تروح بغير طريق اللي هو أنت تعرفه. مع الأسف يعني إحنا سريعين التقليد بطيئين التغيير.
0: أي صحيح. اي هاي المشكله. طيب
1: انا انت عرفت بعد انا بدي احكي لك يعني اعمارنا وانا اشكرك على هذا البرنامج.
0: بالعكس انا اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا اتصالك.
1: اللي هسه العالم كله قاعد تسمع.
0: الله يحفظك.
1: زين. يعني هسه ابسط حال استاذ سلطان انا اقول لك اياها على السريع.
0: اي والله
1: هم اكو ناس على اتصال.
0: نعم.
1: ابسط حال هسه انا دام شي بالشارع بنيه واقفه. يا اخي انت راكب تاهو، راكب قمر صناعي، قمر فضائي، مركبه فضائيه، بنيه واقفه تريد تصعد السياره اي شيء، انت جيت راسا كسرت لزه الجامع. زين خلينا نعكسها، لو رجال شايب توقف

0: لا طبعا
1: ما توقف لو لا تنطبق السماء على الأرض.
0: صحيح.
1: هاي من ضمن المخلفات يعني.
0: نعم صيح. طيب
1: أنا أشكرك.
0: أنا أشكرك شكرا جزيلا. تحياتي لك. شكرا.
1: شوية أنت والمخرج يربعكم عليها شوية بالأغاني.
0: يلا ما يخالف نرتب لك إياها دلل. أوكي تحياتي لك. ألو مرحبا مع السلامة. باي باي. ألو اتصال. ألو ألو
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: شلونك
0: سلطان؟ يا أهلا وسهلا.
2: هلا حبيبي.
0: الله يخليك.
2: الله يسلمك.
0: حسام شو صوتك؟ ما أدري وين.
2: مو اليوم على الخط الواتساب ما أعرف
0: شو عجب. ما على الخط
2: ما الواتساب ما ربطهم بإشكال يمكن.
0: ما هي هاي يعني إحنا شو نسوي
2: يعني.
0: ما هي الآسيا
2: هذا من حالات المجتمع يعني.
0: حتى هاي اختلفت. قلت حلو كنت خابر على الخط وامورك طيبه والصوت
2: صوت اوضح يعني.
0: صوت اوضح
2: صوتي بصدى يعني.
0: ايه ما اعرف يعني. ايه ايه ما ادري هو قله
2: نفسي
0: والله. طيب سولف لي شنو اللي يخلي المجتمع هيك يتغير؟
2: تحس انه صايره سهوله بالمجتمع يعني. اكو المجتمع صار يستسهل هواي امور.
0: ايه
2: يعني ممكن كانت في ذاك الوقت أو كانت صعبة.
0: طيب
2: يعني مثلا على سبيل المثال الطلاق كان قبل تحسه يعني قرار صعب كل
0: طبعا
2: مو صح أو قليل يعني. يعني في ذاك الوقت
0: أيوة.
2: قبل 20 سنة أو أكثر من هيك يعني نادرا ما تسمع حالات الانفصال
0: يعني. أنا أتذكر أعرف وحدة مرة بس مطلقة
2: يعني
0: قبل وحده بس
2: نادره.
0: ارامل كنا اي نعرف
2: يعني ارامل
0: فعل الحرب. اي بالضبط. اي بس
2: يعني
0: قلتك اي
2: مطلقات يعني هسه الاحصائيات اللي تطلع من المحاكم
0: اوه تخوف.
2: فد ارقام يعني.
0: اي
2: صار المجتمع صار يستسهل السيقه يستسهل الغدر حتى العلاقات بسرعة. صار عندك علاقات بسرعة تخرب.
0: صحيح.
2: سهولة صار الموضوع يعني. ما أعرف شنو
0: كانت العلاقات قبل حتى استدامة ما بين الشباب بين البنات بين
2: أكو العوائل
0: سنوات. هذا يقولك صديقي صار 25 سنة
2: صديقي. عندك أصدقاء
0: يعني
2: والله هو أستاذ سلطان كل شوية أكو فد صاير استسهال بالأمور بالحياة بالكذا يعني. هسه حتى على مستوى السرقة مستوى الغش مستوى الرشوة
0: كل شيء
2: الفساد.
0: ليه احنا صرنا نستخدم كلمة مثلا فلان شيء سهلة
2: سهلة يعني سهلة. هو تعبير مجازي استاذ سلطان
0: هو بالضبط
2: يعني. يعني ممكن انت تستسهل الامور يعني. انت من تقول صار المجتمع صاير سهل مو بالضرورة يكون هذا السهولة هي ايجابية بالعكس سلبيتها اكثر يعني.
0: بالضبط.
2: شنو السهل بالموضوع
0: يعني. ولازم تكون الاشياء مو سهلة حتى تبذل جهد تعرف قيمتها توصل الى مرحلة من القناعة تعديل بالقرار يعني. ذني هواية كنت تفاصيل تصير عندك.
2: بالضبط. كنت اذكر كنا صغار احنا نفرح باللعبة.
0: اي
2: يجيبونا اياها احنا نفرح ونضمها ونومها يمنا بالليل
0: نومها فيها بالضبط.
2: أيه. الطفل يجيب له هدية ولا
0: يعني ربع ساعة عليه يقول لك حلوة
2: أيه ربع ساعة وخلصت
0: أيه خلصت القصة
2: سهلت اللذة منها.
0: صحيح.
2: شيء ما يعني مو كلش عاد إلى قيمة يعني.
0: واللعبة كانت تمشي ويانا توقفت مثلا يعني مثلا سنتين ثلاثة أربعة إحنا ممتنين لحضور هذه اللعبة بايسكل الطوبة
2: ومها بالمعرف كان اللي قلت بها معرف
0: هذا انت هذا ما مدى شوف
2: معرف بي جام حاطين بي كومستيكانات ما أعرف شنو الفكرة
0: ما أعرف يعني. إيه بوفيا هاي ما دار
2: إيه تذكرها
0: إيه بوفيا والنظة
2: يسموها نظة
0: إيه نظة
2: إيه تذكرها
0: إيه بوفيا والنظة
2: يسموها نظة
0: إيه نظة
2: حسب يعني.
0: ايه.
2: قبل شيء تسولف استاذ سلطان حسبت الحروب
0: ايه.
2: اللي مرت على جيلنا
0: ايه.
2: قلت ما ادري جيل الطاري الصاروخ
0: ايه.
2: قلت انه قبل نسمع صوت الصاروخ
0: ايه.
2: مع تطور الاحداث قمنا قمنا نسمع صوته ونشوفه
0: ايه.
2: قبل وبعد
0: اذا ما يندق بصفك
2: هاي بعد يمك
0: مثل هالمزرعة رحنا عليها انا وياك
2: والله
0: لا لا لا كل من يرون ير. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. يا اهلا مع السلامه. باي باي.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الله يساعدك.
0: يا هلا.
1: تايبين
0: طبعا. من تايبين؟ تعرف تايبين انت؟ يا تايبين
1: يا ابوي، لو هاي الغلطه تصلح الله عباس اصلح منها.
0: بس شلون هالشيء؟ احكي لي شو الوضع، ايش سويت؟
1: انا ما راويتك الجانب المشرق، راويتك الجانب المظلم.
0: انت ماكو بس قاعد وهاي زينات الدزل محمد خمد خمد دزليلي. اي والله
1: لا غير انا محمد ولا انا.
0: ما
1: وناسه.
0: بالعافيه.
1: الجو راقي والله العظيم. الجو حلو بارد وقاعد.
0: الف عافيه.
1: فالشيء راقي، تمنيتك يمي.
0: بالعافيه. المهم انت تونس، انت كنت محتاج له وراء هالضغط اللي فات خلال الفتره اللي فاتت كلها.
1: اي والله. ورجعت مشغل عبد الكريم. والاخ خابرني ابراهيم ابني.
0: ها
1: بابا وين انت؟
0: ابوي دعوفني.
1: أمك ماتت؟ عشيرتك ماتت؟ خير؟
0: شو تريد
1: بابا؟ الساعة 11:30 بابا وين أنت؟
0: شو عليك بابا؟ ضعوفني يا بابا.
1: شو؟ قال مو على مود الميز نشده. قلت له
0: والله ماشي دور. طيب
1: طبيت في البيت. خليني أضحكك اليوم.
0: يلا
1: أنا يوم أضحكك.
0: علي الزين حبيبي.
1: طبيت في البيت. اخ مره شو وين كنت؟ قلت والله بشتوت قاعد تتونس وغير جو سوني قاعد من دمك. لو تعرف الصاربيه. قلت لها يا رحمتك. قالت مو برياني. لعب بطروقي
0: يابا.
1: قلت لها شين شنو قلت لها؟ قالت لي كلش بطني وسهال قوي.
0: وين؟ قلت لها هاي وين؟ هاي وين؟ لا اله الا الله.
1: وهذا وين؟ وهذا
0: والله العظيم قدرت ارجع هناك. ما حد هناك يخطفني يتبناني.
1: لا والله العظيم السلطان جو راقي.
0: بالعافيه. لا بالعافيه. انت بصراحه ضغطت
1: هذا البلان مالتي.
0: يعني على الكميه يعني خلينا نقول ضغوط الحياه اللي كانت خلال الاشهر اللي فاتت كنت بحاجه هيك يوم على الاقل يعني.
1: لا بعد البلان مالتي كلها.
0: هي خلص
1: الاسبوعين ثلاثه فاضي.
0: ممتاز. طيب نعيم، شنو اللي اختلف اليوم بالمجتمع؟ شنو اللي وصل لهيك حال اليوم بدنا نشوفه احنا؟
1: والله كل شيء اختلف سلطان. اختلفت الأخلاق، اختلفت المعاملة. الناس قامت ما حد يثق بالثاني. جارك ما يثق يعني ما يعني شلون الثقة انعدمت بكل مكان يعني صراحة يعني مو بس بالعراق، حتى هنا حتى هنا بأوروبا ماكو ثقة، ما حد يثق بالثاني. يعني قبل كنا شلون إذا إحنا نطبخ شنو طابخين؟ برجر مثل بامج. جيراننا ايش طابخين؟ فاصوليا. نبدل معون بباعون. هاي اللي نتذكر عليها. وعلى قولة الصواريخ كنا نباوع عليها الصواريخ اللي مساوية تجي من ايران علينا. نشوفهم بعيننا. بس على قولتك يطيح بصف

0: ما تدري.
1: ايه.
0: والعالم كله تغيرت وكل شيء صار عتا سهل.
1: ايه.
0: على قولة القبل المتصل.
1: نعم.
0: ماكو شيء بلحظة يسوي. قبل وين نركض ركاض نسعى ليل ونهار في سبيل انه نشتري لنا بجامة لو نحضرنا التيشيرت لو نشتري لنا ساعة.
1: صح.
0: لو يجيبوا لنا لعبة على قولتك نظل مقابلينها وقاعدين.
1: اي والله والله تاكل يعني 3-4 سنين.
0: هذا مو ذول جهاد هسه جهاد. والله هذا حسين كمبيوتر وعنده بلاي ستيشن 5. رضا عنده كمبيوتر وعنده اكس بوكس. ابراهيم عنده كمبيوتر. قلت معم ابويا صلوا على محمد.
1: اي والله قول يا الله لا يقلبنا بينا لا يقلبها بينا والله
0: والله العظيم. ومحتارين شو يسوون محتارين شو يسوون الجهال هذا.
1: اي ويقول لك زوجه
0: ما اي يقول لك زوجه ضايجين احنا. قلت لهم يعني هاي كل شيء متوفر لكم. قلت لهم الله يساعدنا قبل احنا ابويا. ايوه حصل علينا. قلت لهم نسوي مصياده لو نسوي لنا هاي قصبه نلويها ونسوق بها لو قاري. قلت لهم قاري ونسوي
1: القديمه.
0: والله العظيم كان ايام حلوه كانت.
1: صحيح.
0: ونعض جزاجتك بحلقه وتركض ويا القاري.
1: زين. اذا هي بوجهه نظرك هذا اللي صار اليوم وخلى المجتمع يختلف أو يتغير.
0: التقنية والموبايلات والأجهزة الحديثة اللي طبت للعراق وكل العالم صار كل شيء.
1: طيب.
0: هذا اللي أنا أشوفه نتغير.
1: طيب حبيبي تحياتي إليك. وتونس وعيش أجواءك.
0: لا إن شاء الله راح أجي في الثقيل بعد.
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. تحياتي لك حبيبي مع السلامة.
0: حبيبي بعد قلبي مع السلامة.
1: اتصال عندنا يلا اتصال قبل نهاية الساعة. ألو. ألو. وقلنا قبل نهاية الساعة بعد شنو؟ ليش هيك؟ ما يخالف. يلا عندنا اتصال يلا يلا ناخذ اتصال. الو الو
2: مرحبا شلونك سلطان؟
1: يا هلا مرحبا
2: شلون الصحة؟
1: اهلا شو انت تي شنو باش عايشة؟
2: اي
1: شو عجب؟
2: الحمد لله
1: الحمد خير وبركة. شو شلون الأمور؟
2: الله يسلمك شلون صحتك؟
1: الله يخليك يا وردة.
2: الله يسلمك. تحية لك وللمخرج الوردة.
1: شنو وين؟ عسل مانع خير إن شاء الله.
2: موجودة.
1: إيه. كذبي عليك إذا روحك موجودة وين؟ غير مو خبرة.
2: لا والله موجودة بس الأوقات يعني إنه أنت تبدي البرنامج أنا أنام.
1: زين حلو ممتاز. إيه. خوش سالفة.
2: بس اليوم عجبني موضوع
1: يلا سولفي لي.
2: كنت أشارك. صارت مشكلة تقريبا صار هوية اليوم 3 أيام ويا أخويا. يعني نشوف إحنا مثل ما نقول يعني متربين على أهل قبل على أمي وأبويا. ومعلمين على شيء صح نساعد الناس فيه. بس ما أعرف يعني بهذا وقتنا هسه بهذا هذا هسه اللي ذا نمر بيه إحنا يعني حرامات اللي يسوي زين يبتلي على عمره.
1: طيب.
2: أي 7:30 المغرب أخوي عزل المحل.
1: تمام.
2: قبل ما يعزل هيك بدقائق.

0: تعرف يعني إذا يشوفون المرأة واقفة يعني وبنشر
1: طبعاً
0: وتشيك
1: هاي
0: واحد
1: هاي
0: لازم
1: ايه
0: يساعده.
1: ايه
0: أي فهو صار العكس عليه،
1: ام
0: سجنته،
1: ام
0: صادت أوراقه للقاضي.
1: ام
0: أنا وهي ما تقبل تتنازل يعني، تقول أني ما أريد نسوان يجني، أريد ظلم.
1: ام زين
0: على قولت أخويا، وأني سويت قتلتها ذبحتها. فأمي قالت له يعني، يعني حاشا اللي يسمع، قالت له خرب الزين يا مرتك اللي تسويها بعد.
1: ايه نعم
0: ما أعرف يعني اللي يسوي الزين بهالوقت هذا يبتلي على عمره.
1: صحيح.
0: اللي حتى اللي يمشي بالحائط يعني، واحد هو والحائط همينه، يمكن الحائط يشتكي عليه.
1: ايه ما هي هاي تفاصيل اليوم بدها تصير في المجتمع بصراحة.
0: ضاعت اللي يسوي زين يبتلي، واللي ما يسويهم يعني ما أعرف يعني. على قولة بسام اللي يقول، اللي أشوف الشخص منطول بالشارع وأفوته يعني عفوه وماشي له، وهذا صح يعني. بس هي المشكلة غيرتنا إحنا كعراقيين يعني، نقول نساعد العالم خطير.
1: صحيح.
0: صح؟
1: للأسف
0: ما أدري هسه هي تريد زلم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة، السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشة. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرقة الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي.

طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني: إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس الساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت كبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

0: مستمعينا طبعا رجعنا لكم في حلقتنا لهذا اليوم وبعدنا بالساعة الثانية. سؤال الحلقة: شنو اللي تغير بالمجتمع أو شنو اللي يخلي المجتمع يتغير بهذه الطريقة؟ شنو العامل الرئيسي برأيك أنت وبرأيك؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-5 و07-8-02-11-6-1-1-7. بإمكانكم الاتصال بنا عبر الواتساب على 07-20-01-1-5. نأخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو
0: يا هلا،
1: مساء الخير،
0: شلون الأمور؟ يا هلا، شلون أخبارك؟
1: الحمد لله، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا
1: الله يخليك.
0: شلون أخبارك؟
1: مساء العافية عليك، إن شاء الله بأحسن حالاتك أستاذ.
0: الله يسلمك، طول ما أنت بأحسن حال إحنا بأحسن حال.
1: الله يخليك يا عين، الله يديمك.
0: قل لي شو اللي تغير بالمجتمع؟

0: هي التغييرات هاي لها يعني وقتها يعني يعني دول الحقبة الزمنية أو الأشخاص أو يعني عندها تصير تغييرات يعني ضرورة التغيير يعني بس الشغلة اللي يعني أريد ألتفت عليها من غير زاوية أستاذ
1: شلون
0: يعني قبل أستاذ كانت العشائر يعني العشائر توقف على الحق
1: نعم
0: توقف على الشغلة اسم الله الكبيرة توقف على يعني الشغلة اللي تبيض الوجه يعني أصبحت العشائر يعني إذا إذا جار كره جارة نفس الصبح جايب عوانة على أبسط الأشياء على طفل على يعني كانت العشائر تنظم الأخلاق يعني هذا متحش ويا عمي ابن عشائر هذا
1: أي.
0: هذا ما يسوي هاي السالفة أمي هذا خير هذا عم الشيخ فلان وخال الشيخ فلان يعني كانت لها دور تربوي وأخلاقي أشو هسه ابن العشائر صار حشاك أنت يعني أسوأ خلق الله
1: هو مو ابن عشائر هي للأسف قام من يدعي هذا الموضوع صاروا أكثر من الحقيقيين يعني لا تزال اليوم تلقى مثلا عشيرة ضمن عشيرة معينة إذا كان كبيرها إذا كان أولادها يلتزمون أخلاقيا أكو تفاصيل ما يقعدون عليها ما يدخلون بيها بس أكو من يدعي هذا الموضوع صار كل من يجي قال لك أنا يهاني عشيرة فلان يعني إحنا قبل كنا حتى ما نعرف أسماء عشائر يعني أصدقائنا وأهلنا وقرائبنا وجيراننا ما نعرف أصلا ذول شنو عشائرهم نعرفه من أخلاقه من تربيته من تعامله فهي بهذه الطريقة
0: يعني تاهت صارت عصابات مو
1: نعم.
0: عشائر صارت عصابات بالضبط يعني هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع هي العشيرة هسه من تقول فلان استاذ سلطان فلان مثلا خلينا نقول بياتي نعم ولا بيات ذولا ما يرضون بالناقصة يرضون بالموزينة
1: نعم
0: هسه صارت يعني صدق حتى اللي عند عشيرة حتى ما مرغوب بي يعني ما أعرف ما أدري شلون يعني يخوني التعبير والله أستاذ فالأخت اللي قبلي يعني كانت تأكد تقول اليوم يجون الزلم هاي الزلم خلت تقعد على الحق هي هاي احترامي إلى كل برنامجك لو بتعشائر أصلا ما سمع هيك سالفة العمامة
1: وما سوالها شيء بالعكس قدم مساعدة
0: سوالها دعينا من سوالها ما سوالها احنا هذا الموضوع يعني ما عندنا تفاصيل مضبوطة لو بتعشائر صدق ومحترمة أصلا ما تجيب طاري هاي السالفة
1: نعم
0: بس تمشي خطوتين بالشارع انت يصير لك فد شيء موزه
1: ايه بالضبط
0: ايه فعالي اقول له هي بنت عشائر اصلا كان تلافة الموضوع وما
1: كبرت
0: وللاسف
1: للاسف
0: يا
1: والله
0: ويصلح حالنا
1: فدول عينك يا ورده تحياتي لك
0: الله يخليك تسلمين. نور ان شاء الله
1: شكرا نور. الله يخليك يا ورده مع السلامه باي باي لو. حسين بس جماعة الواتساب مرات ما يطلع صوتهم بس الاتصال عادي لا يطلع باكر اي باكر راح تترتب الامور ان شاء الله تسمعون خلال بكر
2: عايزه
1: مرة هذه صح

Allô? ألو. طيب خلينا أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا يقول المجتمع اختلف من يعني من سابقا إلى الآن، وأكو هواي تفاصيل ممكن إحنا شفناها إنه هي اختلفت. فلذلك برأيك أو وجهة نظرك أنت، شنو اللي خلى المجتمع يختلف بهذه الطريقة من الشكل السابق إلى الآن؟ أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115، وبإمكانكم أيضا الاتصال بنا على 0770011 على الواتساب، طبعا 0770111115. هذه أرقام الهواتف للمشاركة في حلقة اليوم من على الطريق. أيضا بإمكانكم أن تكونون ويانا على البث المباشر على التيك توك، وتكونون طبعا ويانا يعني نسمع صوتكم و... و... نسمع صوتكم و...

0: صباح النور.
1: يا
0: اهلا وسهلا. شنو؟ اي
1: من عمار، لانه عمار قال تيجي مره ضوجني
0: الك
1: عاد. اي قال خلي يروح حتى انا
0: فوت. انت ضوجته؟
1: اي قال خلي يروح وايه ما ادري سالف.
0: اي اي
1: فخايف من عنده انا
0: قبل. لازم تختصر اليوم حتى تحسن سمعه.
1: اي مو اقول لك اي وانا تاخذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا رايح.
0: السلام عليكم. الموضوع بصراحة مزعج. مع السلامة. اي ها خلصت. اي
1: اي سلطان انا من وقت.
0: اي
1: زين انا من وقت.
0: انا من وقت انا. اي اي
1: لا هو يعرف هو لو محمد يخابره ما اعرف بيناتهم شنو. محمد ابو كندا تحياتي
0: له. اي احس انا هيك اكو. اي ما مو تدري علاوه مو كل الحكي ينحكي بس انا ما ارد اقول.
1: اي متاكد لك انت سلطان الله
0: يعينك. اي والله
1: انت يوميا وياه
0: قابله وقاعد. انا بعد معي احنا شو نسوي؟ ما ارد. هي هاي مشكله احنا بعد الحمى من الرجلين حجي. شو نسوي؟
1: اي لا
0: طيب شنو الاختلاف؟
1: الانفتاح على العالم.
0: الانفتاح
1: على العالم قبل كانت الاوشنات قليله يعني كانت اشياء من نشوفها مثلا يعني قبل احنا تعرف انت احنا جيل انا وياك
0: التسعينات احنا.
1: فمن كان مثلا ينزل الجينز هذا العالم كله اللي يسوي يسموه الكابوي زين هذا كانت العالم يعني شوفوا في شيء كبير.
0: صحيح
1: كانت اوشنات قليله. مثلا هاي الهلال طبيعية مثلا هاي كذي فكانت عندنا يعني شلون نقول لك الاوبشنات اقل من قبل يعني هسه بالنسبه مثلا حتى بالنسبه على العلاقات الاجتماعيه بالنسبه مثلا الرجال كان مقتنع بمرته انه هي احلى وحده بينما هسه فضل الفلتر والاي اي والعمليات التجميل يشوف مثلا يشوف شغلات احسن. نفس الشيء بالنسبه للمراه يعني المراه خلينا نقول يعني تحيات النساء اللي متربيات بس مثلا تجي تفتح وسائل التواصل الاجتماعي تشوف هذا
0: أي.
1: مثلا عضلات معضل وهذا رجل قاعد تعب من الصبح الليل يشتغل شافت مثلا مواصفاته احلى تصير اشياء تختلف يعني حتى لما تاخذ. فاحنا كنا ما مطلعين قبل يعني ما كنا مطلعين على اشياء. هسه انت اي شيء تريده مثلا تروح على موقع تشوف اكثر مثلا قميص تشوف اكثر من لون تقدر تختار. قبل كانت يعني الاوبشنات محدوده واحده من الاشياء انه الانفتاح على العالم. احنا كنا ما مختلطين في العالم يعني ما مسافرين ما طالعين. حتى اللي يسافر كان يعني على قد مثلا شغل وتعب يكون نفسه ويرجع. هسه قامت العالم تطلع يعني قامت انه تشوف فصار الانفتاح على الناس يعني هي التكنولوجيا اوكي يعني التكنولوجيا بكل العالم. هسه اجيب لك مثال من هنا يعني هنا تغيرت الاشياء. هسه عندهم هذا عندهم سياره بدون سائق زين الويمو. هسه يمكن اذا تدور عليه اسمها ويمو WAYMO
0: اوكي.
1: البدايه انا كنت اسال يعني حتى اصدقائي او صديقات اسالهم يا بهاي الوين يقول لك لا لي لو اموت ما اصعد بسياره ما اصعد بسياره بدون سايق شو انا اصعد فيها. هسه صار الطلب علي كانت العالم ما تفضل انه تركب ويا سايق اوبر او سايق
0: زي
1: التطبيقات ليش؟ لانه ما يحب يتكلم ويا الناس. اختلفت الوضعيه. يقول لك انا ما احب ادوخ نفسي ويا البشر اسولف وياهم. فبدت العالم تبتعد عن البشر. هاي وحده من الاشياء التكنولوجيا اللي غيرت الناس خلت الناس يعني شلون منعزلين حاول ينعزل يقول لك ما ادري شو اسمه بينما هي تجنب الاوادم مثل الراس صح؟ فواحده من الاشياء هي التكنولوجيا بدات تطغي يعني شنو واحد بدون شو اسمه بدون بشر
0: أي.
1: بس العالم يقول لك والله ارتفع السياره
0: احنا شخص ونعرفه ونباعه وقدامنا وبشر كامل ومرات ما نامن نصعد وياه
1: صحيح.
0: عاد اليوم هو عبارة عن شيء
1: متأمن بالتكنولوجيا يعني سيارة بدون سائق. هسه تصعد سيارة توقع نفسك تصعد سيارة باستيارة من كيف يلوف ومن كيف يضرب برايك ما تعرف كيف. زين واحدة من الأشياء هي هاي التكنولوجيا إنه خلت العالم

0: حتى يقول لك عنه هذا واصل تواصل ويا الناس واقعد براحتي وحتى لا تعب نفسه هذا يدوخني ويسولف لي ويطلع مصادق دكتوره
1: مثلا
0: مصادق دكتوره تصرف عليهم
1: لازم
0: اي
1: يعني
0: هي
1: على الشيء
0: الغيره،
1: انا ما ادري عمار يشتفي بي
0: ويقول طول.
1: لا لا لا، في عشتك اليوم، لا جميل اليوم، هو راضي ما اطلع اي كومنت حد الان. طيب
0: ايش ولد اليوم تطلع
1: لا اليوم تمشي امورك انت، تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا.
0: بعد وانت ما دام سكيتني خلاص يمك
1: الله يخليك حبيب قلبي.
0: هلا
1: مع السلامه حبيبي. شنو

0: يلا ناخذ يانا اتصال. الو
1: الو
0: اه حلو
1: بيك عمار يا المغتربين.
0: ما هو تدري من زمان انا قايل انه عمار عنده مشكله بالمغتربين.
1: على طار المغتربين تحياتنا العلاوي حياني. البائع وين؟
0: البائع ما اعرف
1: لك باكر حتعلق بديربون حتصير بوكسات.
0: عفوا اشتيدك شلون
1: باكر حتعلق بديربون حتصير بوكسات.
0: ليش اكو
1: ما ذول الترترية مال امريكا جايين بالدراجات
0: بايكرز ذولي
1: جايين با با با.
0: اوف شو
1: عندهم؟ والله
0: احتمال
1: عنصرية ضدنا محكرهونة.
0: من ام انتو؟
1: احنا العرب.
0: ايش مش مدري انتو عرب
1: فالعربي ذا وهم ذاك مختش مع عراقي اصلي يعيط
0: زين
1: والله طمنونا البائع بخير خلي يسوي حتى لو يجي.
0: والله ما اعرف نداء للبائع شوف اذا هو بخير ان شاء الله. ايه
1: يلا بخير.
0: طيب
1: ما دير بالك
0: شنو اللي اختلف؟
1: والله اللي اختلف احنا قبل كنا نلعب بالشارع
0: اوكي
1: بس طلعنا متربعين ونحترم ونقدر.
0: ايه
1: جماعة للبعض
0: تلاقيه
1: يجون علينا
0: يجون
1: البعض ما لعبوا بالشارع بس طلعوا للشارع.
0: ايه زين شلون هاي؟
1: هاي انا توقعت وش الاغاني
0: صدق؟ بالمناسبة هي تعرف هاي واحدة من الاشياء من الثقافات اللي تتداولها المجتمع؟
1: استطيع انا قايل لك ما اتكلم كلام
0: لا لا انت لا يا الباع يقول اول ما افتح الراديو يطلع لي كلمة البائع موجود موجودة هي. ايه
1: عاش ديدك الله يحفظك. نرجع الموضوع
0: زين
1: فقلت لك انا ما اتكلم هباء منثورة انا من اجل اسولف.
0: اسولف شيء
1: صح يعني يخوني التعبير وتصفيط الكلام باعتبار يعني اختلاف ثقافات.
0: لا لا امورك بيس.
1: بس حقيقة هذا موضوع الشارع صح لو غلط شوف لك طفل يلعب بالشارع

0: هذا عمار الله لا يوفقه
1: زين
0: على الخط
1: ما ادري
0: يصير اهدي له شعر العمار يسمع بينه وبين نفسه
1: يلا
0: اسمع عمار اكتب باليوتيوب الشاعر خضير هادي انت مو مال احترام ليش حلو
1: يضحك زين
0: فهمني فهم قصدي
1: ما اعرف هو يضحك عادي ايه
0: ماضيك الاسود
1: ايوه يطلعهم سجل ايه والله ايش مدرك طيب تحياتي لك حمدي حبيبي
0: ونرباك على المغتربين عمار ترى ها
1: اها ايه
0: ترى فشفش لك التايرات
1: زين
0: شوف لك واحد يدش وانا حاسبه
1: بهاي السيارة يلا باي مع السلامة حبيبي هلا باي باي ايه طق انت تايرين شنو شو لا اله الا الله ايش فيك بابتك فواصل طيب والله ما ادري طيب هاي اهداء لكل مغترب يلا

0: شوف هسه من خلال اللي حكوا مثلا لحن الحياة استاذ سلطان مثلا هاي سمعتوها هسه لو نتصل متصل او صوت متصل موجود. المهم من خلال اللي سمعناها هسه احنا من خلال المستمعين واللي حكوا اكثر من شخص يمكن اعتقد الى انه اكو في التفصيله معينه عندنا يعني اذا نحاول انه احنا نحلل ليش المجتمع قبل عن هسه اختلف وصار اكو نوع من خلينا نسميها عبك انه مجتمع جديد. وهذا اللي مرات يقول لك لا والله الحياه نفس الحياه بس البشر اختلف. هسه هو انا سؤالي ليش اختلف؟ شنو اللي خلاه يختلف؟ شنو العامل الرئيسي اللي خلى هذا المجتمع يختلف بهذه الطريقه او يصل الى هاي المرحله من الاختلاف بحيث هو اليوم يفكر بطريقه مختلفه تماما ويفكر الى انه اوكي انا اليوم ممكن هاي الحياه قدام شبيهه الحياه اللي تصير انا كل الاشياء والصور اللي انا اتابعها ممكن تكون هي مختلفه بالنسبه لي. على افتراض الى انه انت عندك وجهه نظر معينه وعندك فكره معينه اعتقد الى انه انت بحاجه الى انه تفكر بها بطريقة أخرى. يعني هسه مستمعين كل واحد شافها من وجهة نظرة. واحد يقول لك مثلا يا بموضوع أنه سهولة، واحد يقول لك مثلا موضوع الالتزام، واحد يقول لك مثلا موضوع المتابعة. يعني إذن كل واحد عنده وجهة نظر في هذا الاختلاف وكلهن بالتحليل هن يطلعن صحيحات. بس احنا باقي نص ساعة بس خليني يعني أسمع من عندكم أكثر إلى أنه برأيك شنو العنصر الرئيسي اللي خلى هذا المجتمع يختلف تماما وتتغير به هواي تفاصيل خصوصا هنا بعرف. طبعا ناخذ اتصال يعني. ألو
1: صح.
0: يا هلا
1: شلونك؟
0: اهلا وسهلا
1: والله.
0: شنو الاخبار؟
1: شلونك؟
0: هلا
1: والله جو الكريم
0: الحمد لله
1: زين. اقدر اسال سؤالي
0: جواب؟
1: انت على اي شعب تسال؟ الشعب اللي يركض ورا هاي البدايه الساعه 4 الفجر ام الشعب اللي مطلع عقله، ام الشعب اللي ما يفكر، ام الشعب اي شعب مين تريد ابدي لك؟
0: نحكي بصوره عامه
1: من الشعب اللي باع مثلا صوته عن اي شعب حدد يعني حدد لي نوع فئه من الشعب حتى

0: تجاوز.
1: يا هلو شوف، هو اكثر اكثر كان ظاهر يعني بالتغيير انت مالته.
0: انت تتصور انه هذا التغيير اجى عبثي؟ هذا اللي هسه اللي احنا بدنا نعيشه، بدنا اكو ناس لامسه هذا التغيير.
1: نعم
0: صح،
1: بدليل يناقشون
0: اي بدليل انه هاي كل الناس اللي طلعت هسه حطوا اصابعهم على مواضع كثيره من الالم ومن الجروح. انت تتصور هاي المواضيع اللي قالوها جت عبثيه؟
1: شنو اللي خلاها لها تجي؟
0: ما جت صدفة.
1: زين
0: شوف، اليابان كان أسوأ شعب، احتل الصين وفعل ما فعل بالصين وكذا كذا، من انشوه وانضربه وقبلة نووية. هسه اليابان قاموا يسحوا له كوكب اليابان.
1: ايه كوكب،
0: كوكب اليابان. زين تجي النظيرة بالعكس، احنا ماذا خلينا نقول بالاربعينات البشر كانت العراقيين كان مثقف، كان يقرأ
1: طيب ثقف. من اللازمة ليش ما يقرأ هسه؟
0: هسه من اللازمة هذا الجهل المتعمد كل مفاصل الدولة.
1: طيب
0: كل مفاصل من بوت الصف اللي يبي 70 طالب هاي جريمة.
1: زين
0: هذا الطالب ما راح يطلع، ما يطلع طالب سوي. من ابنك يصير صف سادس لازم تصرف له فد 15 مليون حتى ينجح. هذا الموضوع مو يعني مو صحيح، مو سليم، مو سليم نهائيا، مو سليم. فكره وتصوره عن اللي جاي مبهم.
1: زين
0: هسه قول لي اي احد مثلا، جيب اي احد مثلا، جيب اي واحد يتخرج قول ايش ايش راح يصير، مخطط التل بعد شهر؟ اقول لك لا، لو اشتغل تاكسي، لو اشتغل مندوب، لو اشتغل ديليفري. ما اعتقد انه العراقي اختزل انه يشتغل ديليفري. فكره انه يشتري دراجه ويشتغل ديليفري، ما اعتقد. على العراقي الحقيقي طبعا.
1: زين
0: ما اعتقد انه العراقي يقعد الصبح كهرباء ازدحام كذا كذا كذا. تتصور هاي كلها تساعد على التغيير على نفسيات البشر؟
1: مو هسه هذا اللي يتعامل بهاي الطريقه، هذا ما جاء من غير كوكب، هذا نفس الكوكب اللي احنا عايشين به،
0: اللي انا وانت اللي عشناه ترى عشنا أسوأ من هذا.
1: يعني ليش ما صرنا هيك؟
0: اعتقد ما صرنا هيك لين اكو كان جيل قبلنا متربي تربيه صحيحه، واسف لهاي الكلمه. واسف طبعا، كلش اسف. يعني احنا اخر جيل أمهاتنا ربتنا تربية صحيحة.
1: وهم هم يقولون لا، أنتوا الجيل اللي أوكي تحجون عفسكم تقولون تربيتوا آخر تربية صحيحة، إحنا هم الجيل اللي عرف التقنية وعرف أن يثقف نفسه أكثر مما أنه أنتوا ثقفتوا أو تعلمتوا. وهو كل جيل يشوف نفسه هو مختلف.
0: أيو أكثر، أيو أكثر الآن كلمة أيو أكثر مفردات قبل العيب قبل لو هسه
1: قبل أكثر
0: قبل أكثر. زين هل هاي كلمة العيب كانت يعني مو بمحلها؟
1: لا كانت بها أشياء يعني أنا يعني دائما عندي ملاحظة، لأن بعض الأشياء اللي هي كانت مو عيب بس هم هن قالوا يقولون عليها عيب.
0: ما يخالف يعني هي كانت يعني هي 90%
1: 90% مكانها كانت
0: 90%.
1: بس مو خالد هسه حتناقش وياه، هسه أنا أقول لك سالفة. هسه مو إحنا نحكي مثلا هسه إذا كان فرق الأجيال وأنا طارحها قبل إلى أني أوكي هسه هذا جيل واختلف وشاء. طيب إحنا ما قاعد نحكي عن مجتمع كامل بكباره صغاره شيابه شبابه يافعي، كلهم كل الجيل هذا أو كل المجتمع العفو هذا هو كل اختلف. يعني حتى الشايب الرجال الكبير اللي هو خلينا نقول واحد عمره اليوم 60 سنة، هسه 60 سنة قبل 20 سنة كان مختلف تماما عن 60 سنة هسه.
0: كان اكثر هدوء صح
1: مثلا، ما هو نفسه هذا اللي هو قد يعتبر من جيل الطيبين. هسه شنو اللي اختلف عندنا هسه بالمجتمع وصار هيك شيء؟
0: مو قلت لك اللي اختلف الوضع العام. الناس اصبحوا ماديين. المادة اليوم اصبحت عندنا هنا تاكل وتشرب. يعني بعد ما يقولون هذا مثلا هذا خريج او ايش دارس، لا هذا ايش عنده من يا عمام الاي جهه ينتمي. تعرف شلون؟ طبعا هي كارثه الكوارث، من تجي تسال انسان تقول انت يا

0: عمم بعدك انت ما حاكيه
1: انت
0: انت من يا طائفه
1: اي
0: كارثه الكوارث.
1: وهاي تكون الكلمه هي وتكون هاي الكلمه هي كلمه لمعرفه كيفيه التعامل معك
0: بالضبط. هاي اللي اكو مثل انجليزي يقول النظره الاولى هي النظره الاخيره.
1: اي بالضبط.
0: من البدايه من تقول انت مثلا انت منين اقول لك انا اكو نظره سابقه مثلا كانت صحيحه او كانت غلط.
1: أي.
0: بس بالوضع العام الوضع الماده اللي اصبحت تحكم هذا هذا المجتمع ومع الاسف اليوم المظاهر اصبحت هي اللي تسوق الناس.
1: صحيح.
0: هي اللي تسوق الناس.
1: أهلين. طيب تحياتي لك انا اشكرك.
0: هاي انت هاي هذا هذا الكبسول مالتك.
1: اي لازم انا ضروري
0: هذا الكبسول مالك.
1: اي لازم انا ضروري ضروري فتره ضروري هذا الفيتامين هذا يجدد الاشياء ان شاء الله يا رب. بلت والله عندك. طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا لك. تسلم. هلا وخلود. هلا باي. الو
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي لحضرتك
1: الاخ
2: المخرج
1: كل اللي بيك
2: وكل المستمعين.
1: منو جاي؟
2: ابو وفاء معكم.
1: اهلا بك يا ابو وفاء. يا هلا مرحبا.
2: الله يخليك. يعني بصراحه بالنسبه لشغلتي اللي تغيرت احد العوامل هو ثوره الانترنت.
1: ايش بيها؟
2: يعني
1: ثوره الانترنت
2: يعني
1: ايه
2: نعم بحثت عن هاي بالعشرين سنة الأخيرة. يعني أنا شارك برنامج مال الشارع برنامج يقولون يعني مثلا نظرة الناس إنه الجيل السابق مثل السبعينات والستينات إنه الناس ملاك طبعا ما كل شيء.
1: لا طبعا
2: أنا أقول ما أنا كنت موجود يعني كنت طفل شغلات كنت
1: طيب.
2: كان الناس اللي كان كثيرة جدا يعني أذكر يعني ما رحت يمكن كان الدرس شغل وكان عندنا الوالد والوالدة وكان عندنا أجهزة هارون جان ما أعرف شنو كان نوع للناس والناس يتشغلون بيها فدخلنا بمشاكلهم يعني الوالد على حدا الوالدي عاد لا تنطين هذه الأجهزة ما أعرف كنا مشتري بفلوس تعبانين بيها زي الناس ما عندهم مخافة لنا وهاي الناخرين
1: صحيح
2: كان نهائيا يعني أجهزة مثلا انه جيل ملاعق وايد كان اكو ناس مسربسين موجود
1: نعم
2: وعندهم اجهزه بس مثل موجود
1: نعم
2: وعندهم اجهزه
1: بس بهذا العدد اللي نشوفهم هسه
2: والله انا اقول لك اساسا انا قبل كان انه العراق جد كان 2 ملايين يمكن اتذكر ما اعرف باي تعداد
1: زين
2: هسه حاليا 5 أضعاف اذا كان قبل اكو مثلا في قريه معينه اذا اكو 2 مجرمين اضربها في 5 فالنتيجه ولكن اكو شغلات قبل ما كانت موجوده او قليله جدا جدا يعني انا قبل فتره جبت قبل اشهر امراه فالمعلقين معظمهم يقولون شنو هالبرود تتكلم عن 2 بنات مهزومين من عندها واطفال خطيه مكفرهم
1: زين
2: وداز عليهم وماخذهم
1: طيب
2: زين انت غير شلون يعني يا امراه شلون طال قلبك انت وابوهم اذا ابوهم موجود
1: اي انت تدخلون في هذا الصراع
2: جبتي لهم موبايل وسلمتيهم بيهم وموبايل ابو النت وتابعينهم تشتري لهم الخدمه طبعا الاطفال يعرفون
1: طيب
2: يعرفون شنو صح ولا غلط اقول لك اكو شيء استاذ سلطان يعني بصراحه اعتقد اكو نسبه عاليه جدا من الشباب عايشه على الابتذال
1: طيب
2: ربما هاي واحد يحكي بها
1: طبعا
2: بس هاي موجوده
1: أيه.
2: والله اشتروا سيارات بقناعتي الشخصية يعني اسمع اكو بعض الناس من يحكون يقولون فلان حتى ما يقولون الاسم هواي ناس دفعوا فلوس ويستحون انه طبعا هذا غلط انا بنظري لو اي شخص اتحرك بالذات قبل ابلغ عليه
1: لو كثير نعم حلو والله سعيك خوش
2: اوكي ولكن للاسف يدفعون فلوس واكو ناس حشاك سعد يستلم يعني نذل اكثر من نذل اللي بتنزل بنية وياخذ
1: مسافات
2: من عندها ويروح يشتري بها
1: طيب.
2: يشتري بها سيارة يشتري بها كذا وكذا للأسف هذا التغيير أنا بقناعتي النت هو عامل سلبي جدا
1: نعم طيب
2: ويجب الحذر من عنده
1: نعم
2: نعم
1: طيب أشكرك أنا شكرا جزيلا أبو وفاء تحياتي لك يا أهلا ومرحبا مع السلامة باي باي يلا ممكن مساء الخير أستاذ عمر شلونك عيني شلون أخبارك ناخذ اتصال ألو
3: ألو هلا سلطان
1: أهلا لما هلا بيك
3: مساء الورد لك والعمار
1: يا أهلا وسهلا
3: هلا بيك سلطان راح اقول لك كم شغله يعني اللي صفنت لها وغيرت تغيير ما اقول ما اعرف اني بالنسبه لي اقول غيرت 90%
1: نعم.
3: 85% هيك النزوح الريف الى المدينه
1: طيب
3: نزوح

0: الريف للمدينه غيرت هوايه من الديموغرافيه والثقافات اللي كان هو عايش ببيئه وجاء على بيئه يعني صخب وحريه وحياه.
1: طيب
0: فشلون اقول لك يعني صارت مو معلمته او هو ما اعرف بس اشوف انه كان بالريف مقيد ما عنده حريه راي انه كان بالريف مقيد عنده حريه راي يمكن كانت المر مقيد انا مو انتقصا منهم لا
1: لا يعني لا فعل المجتمع هذا ما لا يعتبر بي ولا ايجابي هذا فعل مجتمع بي مجتمع تختلف عن هنا بفعل انه يعني نسمي الريف المناطق اللي هي حتى طبعا
0: تختلف عكس الشمال
1: نعم 100
0: وهكذا
1: اي صحيح
0: شوف هي من كل المدينة حرية وصخب الحياة فاختلاف وحتى صار ضغط بسكن بالخدمات بهواية أمور
1: نعم
0: وثاني وصار خلينا نقول المجتمع العراقي أو بلد كان قبل منتج هسه صار مستهلك
1: طيب.
0: كان قبل يزرع يصنع وياكل بيده صار مستهلك يعني يمكن حتى بضاعة رخيصة بالسوق يعني عادي تريها مي وهذا بما إنه هي البطل البطاله هو
1: هذه تغير مجتمع تغير تفاصيله تغير مو حتى تصرفات يعني
0: اي تغير لان قبل احسن تقول قبل مؤسسات الامن يعني مبوطه بالاج بلا مخدرات
1: قبل لا شلون ما عندنا بطب شنو انا كويشي خو ما كنا عايشين بالدوله الفاضله يعني
0: الجرائم والمخدرات يعني كل مكان
1: لا الجريمه اختفت اي بس ما كان جريمه مستحيل ما فيش فيلم
0: اي بس اختلاف مو مثل هسه صار يعني ايش قد اقول يعني اختلاف قبل قليل بس هسه لا يعني بكل مكان تشوف جرائم تفتح اي موقع تشوف جريمه فشوف يعني كان انهيار الامنيه كانت يعني كلش خطا والديمقراطيه اللي فهمناها كلش خطا وغلط يعني المفروض تجينا تدريج ديمقراطيه تجينا دفعه واحده المفروض يعني تاهل المؤسسات الديمقراطيه احنا غلط شفنا ديمقراطيه على كل المجتمع
1: طيب. تحياتي لما بصراحة ما أدري خلينا عندنا اتصال أغنية عمري كيفك دوريت كلمة معبرة دوريتك

0: نقال الو يا ناخذ اتصال. الو يا اهلا وسهلا.
1: هلا سلطان،
0: شلون اخبارك؟
1: الحمد لله تمام. قبل شوي اول ما فتحت الراديو كان اسمع هذا محمد يسال يقول وين البائع. المكروه ما سمعته
0: وكنا حكي
1: عنه قبل، بس
0: هذه
1: كلمة مباشرة
0: استفزتك.
1: وبعدين يلا لما سمعت الموضوع
0: اوكي طيب سالفيني.
1: فأنا بوجهة نظري انه شو اسمه العدد السكاني يعني الزخم السكاني او او كم الناس اللي صار على الارض قلل من الكواليتي مال الناس والفاليوز مالتها. يعني انسان سابقا كل شيء إلى قيمته وكل قرار يتخذه إلى أهميته، بس حاليا إنه أحس من قد كثرة الناس بالأرض صارت يعني الأمور اختلفت. فهذه أحس أول شيء. بالنسبة للعراق مثل ما ذكرت البنية اللي قبلي، مثل ما تحولت الناس بالنظر في المدينة، أنت دخلت ميديا على ناس ما تعرف تستخدمه أو دا ترويهم شيء هو صعب يطبق بأرض الواقع، بس هو دي يطبق لأنه صار مرئي وبسهولة. يعني إنسان سابق اللي يشوف بس مسلسل مصري يتعلم من عنده
0: صح مصدر كان واحد عنده
1: بالضبط. حال

0: حاليا عنده كل شيء متاح له، فانت هاي الميديا اثرت، بالاضافه الى انه هو بلد طالع من كذا حروب، فيدور اي متنفس، فيصير هذا اختلاف الاجيال. فالاب تلاقيه هو طالع من ازمه حروب كذا وعايش حياه معاناه، ما حيكون باله صافي يقعد يتابع هالابن، فينطي هالميديا، وبالتالي انه نشأ عندنا هذه الاختلافات والاشياء اللي نشوفها في الشارع تختلف عن اللي سابقا. وانا هذول الثلاث نقاط احس بس هم الرئيسي بهم، انه عدد الناس صار كلش هواي، فهذا اثر بكل الارض. بس اذا نريد نكون سبيسيفيك بالعراق، فاتوقع الحروب والميديا اثنيناتهم اثرت.
1: طيب ممكن نوصل الى هذا السوء بهاي الاشياء، يعني الى يعني نشوف احنا الاشياء اللي هسه.
0: ايه
1: اوكي جيد.
0: ما عندي تفسير، هذول الكلمات اللي جمعتهم سلطان.
1: يلا اوكي. يلا يلا لا خلاص، هاي بالعكس حلوان صوتي سيت والله. ايه اوكي تحياتي لك. طيب مستمعينا، طبعا في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، بصراحة أنا أعتقد إلى أنه ما جعل المجتمع يتغير بهذه الطريقة، الأول هو غياب الحياء، غيابه مو فقدانه، غيابه أصبح في أماكن أخرى. والآخر إلى أنه هو خلينا نحكيها بالحسكة العراقية، أكو شيء كان عندها أن يقولوا دائما حظ وبخت. أعتقد هذه الأشياء بدأت بدأت تنتهي تماما، إلى أن وصلت إلى مرحلة أنه ما موجودة، بدأ نشوفها على واقع الحال. لذلك غياب الحظ والبخت والحياء جعل من عندنا اليوم إحنا مجتمع يرى كل الأشياء هي طبيعية وعادي وما عنده. فلذلك نحتاج لإعادة تأهيل أفكارنا على الأقل إحنا كأفراد، ونبدي ننتقل أو نبدي ما أدري نتغير نحو الأحسن. هسه مناسبة التغيير ما له ترى اسم، لا هو نحو الأحسن ولا هو نحو الأسوأ، بس نحو المتغير الغير مقبول. وانت بعد فسر من يمك. نلتقي باكر ان شاء الله بحلقه جديده من على طريقه حياتي لكم. باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 25 من آب. مالية كردستان تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز. بغداد استقطعت 120 مليار دينار منها. العراق يتضامن مع كولومبيا إثر الزلزال الذي ضرب البلاد ويؤكد استعداده لتقديم الدعم والمساندة. محافظ البنك المركزي يبحث مع نظيره الإيراني آلية تسوية المستحقات المالية وتنظيم التبادلات التجارية. النزاهة السجن 6 سنوات لمسؤول سابق ببلدية الناصرية في قضية تلاعب ورشا. التربية تعلن عن إجراء تحديثات في بعض المناهج الدراسية. قائد عمليات بغداد والفرق الخاصة يلتقيان بممثلي تظاهرات الخريجين القدامى لتنسيق خط سيرهم بمنطقة العلاوي. طهران تنفي وجود وسيط جديد للتفاوض مع واشنطن. الرئيس اللبناني: إذا لم يتم التجديد لليونيفيل علينا ضمان استمرار وجود قوات دولية في الجنوب. طقس العراق: تصاعد الغبار وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار 1 بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
4: سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفك.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهميان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: نتمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: العاصمة بغداد. تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@

حبايب الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لتارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: الرشيد اف ام المود مودك.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي على اذاعه الرشيد ماجد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة، يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء

حبايبي الغالين تحياتي لكم جميعا، استمعوا إلى أغنيتي الجديدة بعنوان حبيبي بي بي بي بي. هاي الأغنية راح تسمعوها على إذاعة الرشيد المحترم، وتحياتي لكادركم الجميل.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي ويانا. اسمع

0: عم تسمعه عم تسمعه الرشيد اف ام.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجاره يبقى على سوالفوي وين بطلع.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلات.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770014115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب.

للشباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا من داخل البلد ومن خارج البلد. وتحية من جمهورنا في من زاخو إلى الفاو ومن الخليج العربي والدول العربية وكل أنحاء العالم وأوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم، مسوي غصة عندنا. قبل شوي احنا كنا ناويين نحكي على موضوع ثاني، لكن صارت سالفة نسولف فيها انا وعموري، فقال لي مهما نحكي عن الاخلاق. قلت له نحكي عن الاخلاق، شنو اللي صاير عندنا؟ احنا عندنا ازمة اخلاق، ازمة الاخلاق، وازمة يا ناس كبيرة، وازمة يعني لا تتوقعون انه بس الازمات اللي هي الكهرباء والمي ولا حد يقول ولا حد يقول بالضبط جيل كبير وجيل صغير وجيل لا لا لا، اكو شيء يتحول. هي بالضبط بالضبط بالضبط، يستغل الشيبه مالته رجل كبير بالعمر يتجاوز عليك. انا مدى اقول الكل، كلامنا اليوم لبعض الناس، ودائما هي شريحه اكيد بالمجتمع صارين نتعامل باستهزاء، ما نحترم كلامنا للبعض، بعض من الناس، لكن هي شريحة دا تنتشر من هواي، من بعض اللي مسوي نفس إعلامي، اللي مسوي نفس مشهور، مسوي نفس لاعب، مسوي نفس فنان، واحد فاتح صفحة يحكي على العالم وإلى آخره، فهواي تفاصيل. واحد فاتح صفحة يحكي على العالم وإلى آخره، فهواي تفاصيل. وشون كأنه واحد يعني أنت اليوم ما تتعامل بأخلاق، هذا يسولف بالأخلاق، هذا أخلاقه عالية، هذا مؤدب، يضحكون عليك يعني مو بالضبط، بالملابس، اللبس، طريقة اللبس، مو أنا جد مع الحريات، أنا مع حرية الإنسان. اكو اشياء يعني لها الذوق العام، اكو اشياء لها الاداب، هاي يعني مال اداب الجلوس والاكل والطريق، اداب الطعام، اداب الحديث، هذه الاشياء البسيطه. صارين احنا لا طبعا يعني انت اذا يعني اليوم صار الشاب، خلينا نكون واقعين، الشاب اذا شال الكتاب يضحكون عليه، والله يضحكون عليه زين، وانا مسؤول عن هالكل، يضحكون عليه اي يضحكون عليه، والله يضحكون عليه صح يعني هواي تفاصيل. اليوم الشاب اذا يحب سينما ويحب كذا ومثقف تشوفه سينمائيا ومرتب ومن اوادم، اقول لك هاي شنو انت، شو صاير خوش ولد لو اكو شغله بيك غلط؟ لا هو انت متربي صح يعني مو لا هذا امه هوايه مربيته، لو يضحكون عليه هذا امه تخاف عليه، لا يا ابي غير ربتهم بدمع العين يعني، هذا ما اعرف. فطالع عندنا طالع عندنا شريحه لا هي حديثه ولا هي قديمه ولا هي من جيل اليوم، لا مختلط، صارين نضحك ونتنمر بشكل طبيعي. ليش وشلون وشنو السبب؟ اي بالضبط، يعني مباشرة يعني كسرت آني والله سهوا، والله ذاك اليوم سهوا كسرت، راجع من الدوام تعبان ألف شغلة ببالي كسرت الرماش وعفوا والمسبة وإلى آخره، فطلعت يدي من الجامة سلمت عليه، سكت هو من سلمت عليه.

0: وصلت للتقاطع قلت له ليش تسبني؟ قال ها لا لا انا ما سبيتك، عفت ورحت وياك عائلتك وياك كذا، اقدر افشلك بطريقه يعني عادي ترى اقدر استعمل هاي الاساليب اجربوشك ما ادري شنو يعني قديمات اي واقدر امد ايدي ما عبالك يعني عادي يعني رجال اضرب انظر طبيعي في المشكله يعني مثلا بس هي حلوه اي هو متخيل هو نفسه انه انا اغلط انا شقي انا ما لا لا لا لا ترى حتى الاشقياء لهم قوانينهم كانت حتى الاشقياء لهم قوانين للعلم الشقي ما يجي على واحد مؤدب قبل يعني علي الوردي درس الاشقياء الشقي ما يجي على واحد فقير ومؤدب ها على فكره هاي هم ثاني انا هسه وقعت بهذا المطب مال كلمه فقير هو مو فقير هو مؤدب بس هو يصيحوا له فقير هقد ما نسمعها باذاننا صارت عاني واحد من الناس هسه قلتها فقير ومو فقير ماكو واحد فقير ابدا والاستغلال انا استغلك انام براسك مثلا زين استغلك هاني بسبب انه ليش عندنا اتصال الو
1: دقيقه السلام عليكم
0: عليكم السلام يا هلا
1: طفيت لك الراديو شلونك صديقي
0: حبيب قلبي يا هلا بيك
1: فدوى لو اروح لك شلونك بعد
0: الله يسلمك صار لك وايد ما مشارك وياي يعني.
1: امير توش اي والله ممكن انت بس لي امانيه استوني رجعت بالطريق فانت موضوعك جعجر انا ويا عائلتي طبعا
0: اول شيء الحمد لله على السلامه مقدما توصل بالسلامه ولا تمشي سريع
1: ان شاء الله وصلت لا لا انا المشي مالتي هو الطبيعي 70 80 اي والله يعني انا استمتع بالمشي البطيء
0: حبيبي والله سلامي لك وللعائله الكريمه
1: فتوى روح
0: لك انت والاهل
1: وفقك ربي هسه صارت عندي حاله بتقاطع ما يسلون اللي جاي من زيونه يعبرك على
0: تقاطع ما يسلون شنو صار وياك والله احكيني
1: يعني رجال بسيارته دا يريد يعبر يطلع باتجاه الكراده
0: زين
1: فهو انا الطريق مالتي هاي شنو الطريق مالتي وراي مجموعه سيارات فانطيته انا طريق يعني قطعت لي اياه منه ومنه انا هو الطريق الي يعني ما ممكن انطي يعني
0: زين
1: شلون بحس نيتي راجع منه كف بعد براسي النظام مالتهم والسرعه والرادار فلحد الان دماغي مسستم على الادب والاخلاق اللي احنا بداخلنا
0: زين
1: فالمهم من عبر يعني شلون يقدر يرفع ايديه انا ما اريد منه انا سويت باصلي
0: زين شكرا كلمه
1: بالضبط هسه احكي انا ويا زوجتي اخوي
0: اختي على راسي ايه
1: اي قلت لها شوف رفعت الايدي ما تكلف قالت لا والله بس تعني هوايه فانت كان الموضوع ما لك اسمعه
0: حبيبي انت حبيبي والله
1: اي
0: لا هاي معاناه لا لا هاي معاناه امير حبيبي هاي معاناه والمجتمع رايح الى يعني انا ما اريد اكون سوداوي
1: هي اصلا الله يرحمه ابوي كان قبل مني سولف يقول السياقة فن أخلاق يعبر الذوق يعني هم أهل قبل مختصرية بهالكلمتين وهي من ضمن القانون ما نحن نجيبها على أخلاق هسه تجيبتها وعلى هاي زين والله العظيم يعطيني طريق والله يصير صاحب فضل علي أستحي من نفسي
0: طبعا يعني هي حلوة
1: قدم لي راتب
0: هي حلوة هي حلوة الأخلاق حلوة الاحترام حلو
1: لا عايز عليه ولا أريد منه بس هو حلوة حلوة الأخلاق
0: حلوة الكلمة الطيبة حلوة يعني ما له ما أعرف
1: فعلا كلمة طيبة صدقة
0: يعني ما أعرف ما أعرف يعني
1: أي فأنت هسا من بدأ تحكي بهذا الجانب حقيقة يعني إحنا متألمين شوف هم هناك هسا أنا ذول الأكراد شفتهم حجي عندهم نظام يعني ليه يدور منك أخلاق ليه يدور قيم عنده حاط لك سرعة 40 السايد مالك الخط مالك تشعل إشارة وهدوء عبالك بلاي ستيشن العلم ما يطلع وطب بس أبا وعزيزة ما هسه مطبيت ليش هالخربطة إحنا يعني شنو ذنبنا إحنا هسه ببغداد ليش هالهوسيج عبالك كفشة مال سيارات ناس على ناس هورن سوين دقيت
0: حلوة هاي مال كفشة مال سيارة
1: أمانة الله ورسوله
0: صادق حبيبي صادق
1: إيه زين
0: أنا أسألك أنت صاحب ماركت وربي يوفقك دائما شنو الحالات اللي تشوفها بالماركت من الحالات السلبية كأخلاق
1: يعني يجيك واحد يسلم عليك بحرارة
0: زين.
1: ويقول لك مثلا أنا محتاج قراض ويومين ثلاثة
0: زين
1: على سبيل المثال يروح. بعدها يومين ثلاثة صارت ست شهور الداعي بكل برود، أول شيء ما يجاوبك، وإذا حصرته وشفته بكان يقول لك ما عندي. هنا أنا قطع سبيل المعروف
0: مع الأسف.
1: هاي قسم طبعا العلم أعرفه أنا ما أنطيه، كان أعرفه معرفة شخصية وأعرف أنه حالته المهدية جدا أوكي
0: زين
1: زين. فهنا أنا هو هذا هذا هذا يعني واحد من الأشخاص بالمعارض إجا أخذ مني مواد
0: طيب
1: تقريبا في 560 ألف. قال مو أنا عندي طبخ وهاي، قلت له أنا ما أنطي بس أنت ما طول هيك تقديرا لبا عبد الله أخذ.
0: طيب
1: ويا اليوم صار له 3 سنوات كل سنة يطبخ، من يطبخ يلم الناس والعالم. فأنا ذاك يوم قلت له طبيت له قدامه إحنا أصدقاء، قلت له تقعد تطبخ يطل الناس حقها، لأن أنا حقيقة هذا تعبي وتعب أطفالي وقفتي من الصبح لليل.
0: نيابة أنت أنت أمير أنت تعرف أكو شغلة قبل اللي كانوا يروحون يعني البيت الله يقول لك يابا لازم أنت تروح تصفي أمورك ويا الناس اللي زعلان عليك، اللي طلبك دين، اللي ضال بخاطره، اللي ما باريك الذمة، اللي إلى آخره.
1: لا إحنا هسه حج الدين مالنا صار تعرف شنو، الدين الأصلي حلو بس الدين مالنا هسه حاليا كفر شلون الموبايل.
0: مع الأسف لا ان شاء الله الدنيا بخير بس
1: مو على طبعا مو على الكل
0: اكيد البعض. اكيد انت بدك تحكي على على فئه وشريحه.
1: ابسط مثال هسه اللي عندنا احنا هسه النواب اللي هم ما يعني سنه ما يعبرها اذا ما يروح الحج او العمره ويأخرون الجلسات على سبيل المثال مو الكل البعض
0: حتى امير امير امير خلينا نعوف السياسه خلينا نعوف السياسه
1: نعوف السياسه
0: خلينا نعوف السياسه
1: يلا اختصر كتاب كلمتين شوف علمك هذا عدنان وهاي الاخ باي باي
0: خلينا نعوف السياسة يا يا يا أمور يا حبيبي
1: يا صديقي كلامه يا جميل بس واحد يحترق دمه.
0: شوف أكو فد مسألة المجتمع أنا دائما للأمانة أنا لا يعني تدري برنامج لا أحكي بسياسة ولا لا يعني تدري برنامج لا أحكي بسياسة ولا أمور دينية ولا إلى آخره لأن أنا شيخ ولا أنا رجل سياسة بس أكو فد مسألة مأذيتني. أنا مؤمن إنه المجتمع انه يقدر يصير زين
1: يقدر يصير زين بس أيه. هو هسه
0: بس,
1: يعني
0: بس البعض من هذا المجتمع ما يريد يصير زين، يحب الفوضى
1: ويقبل يصير زين
0: ويحب يضرب الاشاره ويحب يخلي هاي الصالنصه هاي اللي بيها صوت يعني صوت هذا بس ذول المستشفى المجانين يحبوها يعني ما اعرف والله.
1: نظام حج النظام والقانون احنا هنا هسه
0: يعني انا دائما اقول شلون امير شلون يعني الدوله تخلي شرطي على كل باب بيت على مود نصير
1: ما تخلي شرطي هي هاي تمسد موضوعك على الاخلاق
0: اي بابا
1: هذا شيء هو بينا احنا كمواطنين وشعب هذا بينا تبقى انت تريد تعدل اخلاقك تتعدل ما تريد تبقى هاي هسه شوفت عينك
0: اللي مع الاسف
1: اي مع الاسف تحياتي لكم
0: انا اشكرك وسلامي اليك وللعائله الكريمه
1: الغالين تحياتي
0: توصل بالسلامه
1: الاصدقاء باي باي.
2: قع صغيرة يا خلق الله والشق كبير يا ناس الإبرة

0: الله عليك يا عمور، عندنا اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.
1: مساء الخير والعافيه ان شاء الله.
0: الله يسلمك، مساء النور.
1: الله يسلمك. طبعا انا صدقني متوشه اسمع صوتي هسه.
0: هلا بيك انت.

0: أمير، هلا بيك.
1: خير قلبك
0: من ويانا حبيبي؟
1: مساكم بخير وعافية. أنا مخلد الفراج.
0: مخلد، شلونك مخلد؟
1: من الله بخير
0: إن شاء الله دائما حبيبي،
1: يبارك بعمرك إن شاء الله يا رب.
0: مخلد يقول لك أنت شنو، وين إيش تشتغل حتى أكو فد يعني؟
1: إحنا كهربائيين، نشتغل بالكهربائيات.
0: تشتغل بالكهربائيات يعني منزلية وهاي التفاصيل؟
1: لا احنا إنارة.
0: طيب، موقف صار وياك اذا بالعمل اذا عند بعض الناس انه قلت شنو هاي الاخلاق؟ مع الاسف موقف صار وياك.
1: والله المواقف هي هواية، اكو مواقف تقدر تعتبرها كروتين يومي، واكو مواقف لا والله ضل التاريخ احكي بيه.
0: مثل
1: يعني مرة اشتغلت البيت تأسيسات كهربائية، كان
0: زين
1: فابو البيت راع البيت الغير راع البيت. انا على قد
0: ايش بيراع البيت؟
1: باع البيت.
0: باع للبيت، اوكي.
1: جيت عليه قلت له يابا كامل الخراب والشغل هذا،
0: هي قال لك بعته
1: اللي راح ادور عليه ذاك اللي اشتريت من عنده. مشكلتك هاي مو مشكلة.
0: ها هيجي والله يا بابا، والله يا بابا ما ادري ايش اقول. اي مع الاسف،
1: اي يعني تعب والحكايه صعبه.
0: هي ازمه ثقه وازمه اخلاق، هي كوكتيل. عندنا
1: راحت هي، يقول لك التربيه اساس.
0: طبعا
1: شوف البيئه اللي هو تربى بيها، العالم اللي دار مدايره، ايش اخذ ايش انطه، فهو هذا قانون.
0: ايوه هذا تشوفه طبعا نفسه، هذا ابو البيت يحكي من يقعد بمكان يحكي ما يصير بالكلام.
1: الى كلام، الى كلام موزون عالم. ومن تريد تحاججه في الموضوع الدين يسبق الكلمه عليه بشر ثاني.
0: هذا مثل انا يعني اكو ناس يعني على السوشيال ميديا تسوي مشاكل بالسوشيال ميديا والى اخره، ف بيوم من الايام نشروا منشور قالوا يابا يعني ترى ما يصير الناس قاعد تنشر عن المشاكل وتسوي فتن والى اخره. ما واحد قلت يعني منو ودي ينشر مثلا، يعني اخاف امي قاعد تنشر بالسوشيال ميديا وتسوي مشاكل وانا ما ادري حتى نعرف. فهاي شوف هي الازدواجية هم يعني هم مرض.
1: بالضبط،
0: هي هم مرض.
1: واكو موضوع الغيرة، اكو عالم تغار من عالم. زين انت غار عليه بالزين، ليش تغار من عنده بالشين؟
0: لا هو شوف، هو ما يريدك انه انت يعني مستواك يصير زين. انت يريدك 24 ساعة اسم الله على السامع، مريض، معلعال، ايجار، هذا يحبك يموت عليك. خذها من عندي، والله اعرف هاي الامراض
1: يعشقك حتى يصعد فوقك.
0: لا ولا حتى يصعد، هو يقول لك انت هاي نعمه، خليك مثلي اني.
1: صحيح والله.
0: والله العظيم اني ما هذا التفاصيل الهوايه بالمجتمع كلش حافظها يعني.
1: والله شوف احنا اكو فد شغله يعني دائما ارد اقول، هي الشمس نفس الشمس، تطلع من الشرق وتنزل من الغرب، السماء نفس السماء والهواء نفس الهواء والشارع نفس الشارع والماء نفس الماء. والله الدنيا تغيرت، والله الدنيا كذا، ما عليها الدنيا، البشر هو نفسه البشر. انا هسه دا اشوف بالشارع، انا همين دا اسوق الكراده خارج
0: زين،
1: اذا شخص دق هورن الشخص يعني كانما سبك، كانما هو
0: سؤال يا اخي ايش دعوه صدق
1: للانتباه.
0: يعني
1: تعجب علي يعني انت اخوي امير من دا يقول موضوع الشاليده ولا سلم ولا كذا ولا يعني هي تتبع يجوز الرجل من شخص في موضوع
0: صح،
1: بس بنفس الوقت ظلت مقابيله يعني حسبها غير حساب.
0: صح،
1: قال ليش انا قدرته وانا قدرني.
0: انا كلش فرحان باتصالك.
1: بدول قلبك
0: الله يسلمك يا هلا ابو خالد،
1: امرك ان شاء الله.
0: الله يسلمك،
1: واسفين على الازعاج، ربي يحفظ العراق من الشمال للجنوب وما يشوفون شر آمين حبيبي. الأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا اللي نتمناه، وإن شاء الله دائما ويانا بالبرنامج يا أهلا.
1: ويا ربي عن طريق برنامجك العراقيين إن شاء الله يسمعون كليتهم، عم يصيروا قلب على قلب زين، وعند الله ما يضيع.
0: حلو، أنا أشكرك وأشكر كلامك وأشكر يعني هذه روحيتك الحلوة. شكرا حبيبي.
1: يعطيك الصحة والعافية حبيبي، واللي يسمعني والقريب علي أسأل اللهم الرزق والستر والعافية، ويبعد عنكم كل مكروه.
0: آمين يا حبيبي إن شاء الله.
1: يبارك بعمرك
0: يا هلا.
1: شكر وممنون من عندكم، ويحفظ سلامكم.
0: الله يسلمك، نورت مخلد حبيبي.

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية في كل أنحاء العالم. عندنا اتصال. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. يا أهلا بيك إبراهيم.
1: شونك عيوني؟
0: شونك؟
1: شخبارك؟
0: يا أهلا بيك
1: عموري. شونك
0: عموري؟ زين عموري،
1: يحفظكم يا رب.
0: حبيبي إبراهيم الورد
1: والنمور،
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك حبيبي.
0: ايه إبراهيم،
1: قل لي،
0: اكو أزمة أخلاق عند بعض الناس؟
1: أوه.
0: انت من خلال عملك تشتغل بمجال صيانة السيارات؟
1: نعم.
0: شنو الأشياء اللي قاعد تشوفها تتفاجأ بيها من ناحية الأخلاق؟ موقف احكي لي.
1: الله وفقنا، فتحنا المركز الجديد.
0: أي زين، بالتوفيق يا رب.
1: أول يوم على النبي إنه يا بتر مجاني الخدمات، ما راح تكون أي شيء.
0: طيب.
1: فصار عندنا منا لما صار العيد الكبير، فصار عندنا لود.
0: زين.
1: احنا مركزنا معتمد عالميا، يعني حتى بالكاميرات يشوفون.
0: زين.
1: المهم في العالم احنا ممنوع عندنا زبون يوقف بالساحة.
0: نعم.
1: او في مقر العمل على الاقل. تمام. يعني شو نسبت
0: يعني باب السيفتي ولا
1: ما يصير واحد يدخل، ما يصير واحد يدخل للمكانك.
0: نعم.
1: تمام. المكانك.
0: نعم.
1: تمام. انت يعني بدون ما تشوفني، الحمد لله اسلوبي اني وكذا وهاي. فطلبت من الناس، يا شباب عندنا ساحه، عندنا مكان مخصص للانتظار، استريحوا فوق كذا هاي. فرحت على رجال والله كل ادب حكيت وياه، استاذ العزيز عندنا صاله مال انتظار فوق، وتعرف الشباب ترى يتعاقبون.
0: طيب
1: شلتوا جميع ما وقف، ما صعد فوق، مو كيفك انت، وين مديرك، تعال لك.
0: إيه هذا التجاوز، لا قام ولا قاعد. إيه كمل.
1: باوعت علي، أنا ابتسمت لك أستاذ، أنا ترى كل شيء ما حكيت وياك، أنت شنو تعلمني شلون أحكي وياك؟ بيصرف علي.
0: زين.
1: يعني كيت هيك دا يوزع.
0: مع الأسف.
1: لك أستاذ أكرر كلامي إليك، أنا ترى كل شيء ما قلت لك. إحنا ما يصير زبون يبقى واقف بالساحة. اتفضل. أنت شنو؟ انت ما تحترم، انت كذا.
0: ايه يضوجون من الترتيب، يضوجون من الاحترام،
1: ويريد يجي ويسحبني من ظهري ويستمر. إيه؟ انا عرفته، بس احكي لي صار بيه. انا طبعا الحكي الساعة بالتسعة صبح، طفيت. مهما انطفيت صرت على صفحة
0: طبعا، لا بعد لك واهي.
1: لما صارت بالاربعة بصمت وطلعت.
0: يشوف اليوم كله انت بغير مود، بغير اي.
1: انا بس اسال سؤال كل واحد، احترامي للجميع طبعا.
0: زين.
1: ليش ما تحترم نفسك؟
0: نهايه مشكله.
1: ليش تحترم نفسك؟ قاسك ليش تحترم نفسك ويا نفسك؟ قميصك وعطرك وتليفونك مشحون وفلوسك وجيبك مليون فلوس وتباوع على نفسك بالمرايه، ليش تطلع برا ما تعكس هذا الاحترام ويا العالم الخارجي ما بين حولك؟ ليش؟
0: مع الأسف.
1: ليش من تأكل تغسل يدك وكذا وهاي، ومن تروح للخارج أو من تروح في بيئة ثانية تنافل وتتسابق على مود تعكس احترامك لنفسك للآخرين؟
0: إيه
1: ليش أنت في تأكل؟ ليش؟ هذا السؤال. ليش؟
0: يابا هو دخلي، هو انت شايف هسه المودة شنو؟ مثلا انت اشتغلت شغلة، مثلا اذا انطوك فلوسك، اذا ما علوك على بيها زين، واذا بلكي الله ينساهن للاجور مالته، بلكي الله ما يتداعي بيهن. احنا هذا موجود عندنا، ولهذا انه احنا
1: ليش؟
0: يعني
1: ما ليش موجود؟ ليش موجود؟
0: شون؟
1: ليش موجود؟ ليش موجود؟ انا ما اشوف عندي فد حكمة بينه وبين

0: نفسي. ولو يعني أنا مو فيلسوف أو كذا، بس يعني شوية تعبان على الواحد فأحكي حكمة يعني. هذا بده يصير كلنا بمجتمعنا، مع احترامي للطيبين والبعض وكذا، وهاي كلماتك الحلوة
1: حبيبي.
0: ثلاثة إحنا وصلتنا لهالحال هاي. أولا الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى،
1: ونعم بالله. زين،
0: الحرام صار مو مبدأ، صار تيشيرت نحطه بكنتورنين، شو كنت مريد نلبسه نلبسه.
1: لا، على قول صديق الحرام يقول ما كنا أكل، هاي أذتني الحكاية.
0: مدى أقول لك شبهت لك تيشيرت كأنما تلبسه بالكنتور،
1: يعني مشكلة.
0: اليوم حروح أنا، ماكو حرام وحلال، لا خلص. والشغلة الثالثة عدم احترام النفس. ترى عدم احترام النفس مو شرط الأخلاق مهم. أنت من تضرب إشارة من مرور، ترى آسف يعني، آسف يعني ما أتأخرك أنت يعني المقابل، ترى أنت ما احترم يعني ما احترم نفسه.
1: يا قبل أنت قبل كانت تحترم. قبل كانت أكو شيء اسمه العيب، عيب هسه ماكو.
0: ماكو زين، ترى أنت من تضرب إشارة يعني آسف، ترى أنت مو اللي تحتاج مرور، ترى الموضوع كل سهل. إحنا ما نحتاج رجل قانون على مود يعلمنا النظام، والدليل أنت تعرف النظام ويا نفسك، ولا تمشي بالفرع 200 سيارة تقبل ما في الدمار تتأذى كذا. صح. دوامك بالستة أنت نام بالأربعة.
1: صح،
0: نقطة مهمة وأني ما نفذها، وأني مو صلاتي وديانتي وكذا، وهاي أنا شوية نص ونص، بس إذا منبهك تأخر مع العمل ربع ساعة، شنو الرقبة اللي أنت تمر بيها؟ وأنا واحد من عندهم. ليش صلاة الفجر والصلاة الكذا كذا ليش ما نقعد عليه؟ يعرف ليش؟ لأنه إحنا نحب الشغل الكاش. الله سبحانه وتعالى منطي شغل عاجل، بس يعني سبحان الله من ينطي شغله كاش ويخلي البشر يعرف قيمة نفسه، يلا عاد يحس يقول يا با.
1: بس هي مو بس سنة. هي الأمانة نكون واقعين، هي مو بس مسألة إنه يعني أنا هسه اليابان، الهند، الصين، كوريا، منو عدد كل الدول، كل واحد إلى ديانة معينة، لكن عندهم أخلاق عالية. أنا هذا الداقص راح
0: أحكي لك على قصة
1: لبعض الناس، حتى لا يطلع لي مثل ذاك اليوم خابرتني يعني واحدة من خواتنا، وها والعراقيين. قلت عمي صار لي 9 سنين أنا أمدح بالعراقيين، إيش عدي غيرهم؟
0: شوف، راح أحكي لك على قصة شفتها في برنامج، ما راح أقول اسمه.
1: زين.
0: هو إعلامي خليجي عربي معروف وإنسان محترم من قبل الجميع.
1: طيب.
0: راح لليابان في واحدة من سنوات برنامجه، وأدعوك إن تشوفه. هاي الحلقة أنا شايفها ب2008.
1: إيه، هاي يقصد حلقة أحمد الشقيري. إيه.
0: عاش ديدك رحمة الله ديك، كم زين تقلتها مواني.
1: زين.
0: راح على مسجد إسلامي تابع لأرض بوذية.
1: طيب.
0: وراح على مسجد إسلامي تابع لسفارة أحد الدول العربية الخليجية المعروفة.
1: زين.
0: بالإسلام، اللي هي مصدر الإسلام. المسجد داخل حدود المعبد البوذي، تريد لك نملاية تمشي ماكو، وفوقها المعبد البوذي معين لست أشخاص حتى ينظفون الجامع. راح على الجامع اللي داخل حدود السفارة الكذا، التمر مطشر، آسف الأحذية مطشرة، والناس دي يسلم جو.
1: ما هو المشكلة في بعض الناس، احنا بدينا نثاقل من الأخلاق، بعيد عن
0: الأخلاقات وبعيد عن هذا معقد أخلاق شنو مهمة نوبة عارف دعبور دغليش.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: زين ليش؟
1: بالضبط. أنا أشكرك.
0: إيش خلني أحكي خلني أروح. ليه مواضيعك والله؟ لأنه دق القلب والله العظيم.
1: حبيبي أنت حبيبي.
0: الله يحفظكم حبيبي.
1: حبيبي وردة مرحومي.
0: ندعو للأحسن، بس إحنا نخلي الأحسن، مو الأحسن يخلينا.
1: هذا اللي نتمنى.
0: يعني إحنا مو نتمنى من الله. الله قال لك اقرأ حتى تنجح. مو تنام وبعدين نجحك.
1: صح.
0: لا غير الله

0: عندي اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الورد يا قلبي. الو يا هلا.
1: عبد القادر من بغداد.
0: عبد القادر من بغداد، شلونك عبد القادر؟
1: شلون الصحة؟ شلون الأخبار؟
0: هلا بيك عبد القادر. يا قلبي عبد القادر.
1: أقصد موضوع قبل الشخص الأكبر من عندي من شهر عنده احترامات تبدأ تتعامل من نفسي.
0: طيب
1: حتى هذا الموضوع هدم
0: زين.
1: يعني ماكو شيء، ماكو غير ما يحتر
0: ماذا اسمعك عبد القادر؟ العفو اذا لابس سماعه وخر لي اهل السماعه.
1: لا لا لا بالسماعه.
0: نعم.
1: في موضوع الاحترام والاخلاق انه ماكو احترام للكبير. مثلا يعني انا رجل عجوز بالشارع سوى مشكله، ما نقول هذا كبير احترمه واخلاقي كبيره حسب لني احترام. لا هذا ما اقوى الموضوع. مع ذلك انا مره من المرات انا دوم بدائره من الدائر
0: زين،
1: ف القسم من عندك فخابرني شخص عندنا شغله يمنا بالدائره، فاني ما اعرف الاداريات فان هي فرع دائره كبيره.
0: طيب
1: اجاني موظف يعني قبل مواليد أقول لك 2099 يعني استاذ ليش بهوف نفسك تنطيني هالقد مبلغ أسوي لك إياه هل إيش تروح أنت وتمشيها وتروح هناك؟ أقول لك أنت مدافع معاني موظف وياك، لا احترمت الكبر اللي بيني وبينك ولا احترمت أنه أنا موظف الدعم.
0: زين
1: موظف الدعم.
0: زين
1: زين لا مو أنا على مودك أستاذ، على مود ليش تدوخ نفسك، ليش لأن هاي فيها فرق لازم أخابر لك وتخابرني. لا لا وعندك احترام وأخلاق أول شيء مبلغ الفلوس ما تجيبه، والشغلة الثانية تقول لي مازال هو من طرفك أنا مشي لك إياه وسوي لك إياه.
0: طيب
1: عندنا موضوع الاحترام الكبير.
0: هاي رشوة، هاي رشوة، هاي
1: هاي هي رشوة متأكدين منها. بس إنه أنت أنا بدائرتك وأكبر منك عمراً

0: محترم هذا العمر.
1: لا انت سد... انت انت قاعد تحكي واحد حرامي يعني، العفو من الناس
0: اكيد. وهذا شنو الحرامي شلون قايل؟ ابيض اسود عفو واضح
1: مع الاسف.
0: زين طيب ابيض اسود عفو واضح
1: مع الاسف.
0: زين مواضيع احترام الشخص المقابل ماكو. مع ذلك قلت لك قبل شوي الاستاذ اتصل حرام واصل بينا راح نغرق بيه اذا ما غرقنا.
1: لا اله الا الله.
0: اي والله دوخ اني دوامي خارج بغداد.
1: نعم
0: سمعت السيارات الكبيره اللي شاحنات ما شاحن احنا ما يحترم الطريق.
1: طيب
0: انت سيارتك كبيره حلو قدامه 99% على الشارع صار غلطه انت سويت لك حادث وترشت لك فتعه مجموعه وياك.
1: طيب
0: وتمشي للشارع بدون سايدك اليمين
1: صح
0: همينة تعتبر من الاخلاق.
1: مفروض
0: مو صحيح
1: مو يخلي بروجيكتر هذا الابيض. انا اشكرك
0: حبيبي استاذ.
1: شكرا ونورت.
0: الله يخليك استاذ العزيز ممنون شكرا جزيلا.
1: يا اهلا بيك. اتصال له
2: مساء الخير.
1: يا اهلا بيك اكرم شلونك؟
2: الله يسلمك تحياتي لك الاخ.
1: الله يسلمك يا هلا
2: عموري ولا فاقد الاخوات المسلمين داخل وخارج العراق.
1: عمر لك
2: الله يسلمك. هذا العجيز يوميا اسمعكم من خلال الستلايت.
1: نعم
2: اليوم عنده ضيوف يعني بالاستقبال.
1: زين
2: ما شمع له حرف واحد من البث ما بعثر شيء.
1: طيب
2: ولا أعرف شو الموضوع بس حبيت أسلم عليكم.
1: زين
2: وإذا ما تصير زحمة إذا تقول الموضوع تقول يمكن أقدر أشارك وإذا ما
1: لا إحنا اليوم بدنا نحكي على أزمة الأخلاق. أكو أزمة يعني أكو أزمة بالبنزين أكو أزمة بالكهرباء إحنا بدنا نحكي على أزمة بالأخلاق.
2: صحيح
1: أي
2: أكو أزمة بالأخلاق بس مو الكل.
1: لا لا لا أكيد يعني بعض الناس
2: لا عفوا أيه أكو لا عفوا أيه أكو أزمة عشان يوم بأخلاقه بس هنا نجي ونروح أولا نجي ونروح ونرجع يعني أولا الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
1: طيب
2: وثانيا تربية الأهل تربية الأهل مفروض عليهم وكذلك لا ننسى ابدا تربيه المدرسه المراحل الابتدائيه. لا حد يقول لي
1: وجهه
2: نظر يا لا حد يقول المعلم الله شنو
1: لا لا لا بالعكس هو اساس هاي أساس المعلم أساس بالياباني يعتبروا يعني جو الامبراطور بشويه.
2: استاذ عزيز شنت ذكرتني يعني بالدول الخارجيه شلون عندهم تقدير المعلم تاريخ 1/5/88 تاريخ 1/5/88 الله يمشيكم الشخص يتعمل عملية مع العيون بالمستشفى ابن البيطار.
1: نعم
2: كل دكاترة أجانب أبري وشور.
1: طيب
2: من ضمنهم كان سيستر دنماركية يمكن.
1: زين
2: أكو واحد من أخواننا يعني كل ساعة صاحبها مدام
1: نعم
2: يعني تعرف انت بعد هذا الزوجة وكذا الأم فكرها you not مدام but you sister يعني ترى انت مو مدام ولكن انت sister.
1: نعم
2: قالت you very beautiful أكرم لو توقع الشهر مهيمة
1: زين
2: لا يا بي طفرة شغل لك عذرا يعني
1: اي
2: قربت خيل علي يعني مجدد تصور قعدت قاعدة أخويا
1: بيكم شون ما فهمك شنو
2: طفرة معكوه
1: اي
2: يعني جدتي تركب
1: ليش
2: قعدت بالقرب مني
1: ليش
2: مضاجت من هذاك من قالها مدام قالت لأيام نوت مدام أيام

0: ناس نظام عالم.
1: ففرحة انه انت قدرتها.
0: اي فرحت مو شوية.
1: نعم.
0: شيلتني قالت لي الشعب اللي انت قلت لها ايام في الشهر. يعني قلت لها المحلين.
1: نعم.
0: سعد مهيمن. جاي طابر ما قصتني اي راسه.
1: طيب.
0: يعني فاحنا موضوعنا استاذ العزيز.
1: زي.
0: اهم شيء كلمة المدرسة.
1: أكيد أكيد أكيد.
0: مثلاً الساعة 8:12 وسعرهم كذا. لما.
1: طيب. أكرم أكرم العفو من عندك. أنا لين عندي يعني فاصل إعلاني فراح أروح وبعدها أكيد يعني راح نرجع وياكم.
0: الساعة 11:12.
1: لا لا لا هسه حالياً 12.
0: أرجع.
1: هلا بيك تنور.
0: 5 دقائق ارجع.
1: هلا بيك.
0: يا مال ملاك عاود حد يقول لي
1: هلا بيك.
0: هلا.

0: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته الآن.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. شباب بنات تحية لكل من دي يسمعنا، احنا كل فئات المجتمع تسمعنا، عوائل ناس بكل المستويات، الله يعطيهم الصحة والعافية. فبس شوية يعني انا اعرف انتو تاخذكم الحماسة بالكلام، يعني بس شوية نختار بعض المفردات يعني بكل التفاصيل، حتى اذا احكي بالحب والرومانسية شوية لازم نختار بعض المفردات، فهذا يعني من باب التنويه. تحية لكل أصدقاء ولكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-011-411-1500-7802-116-1117. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: محمد من كندا.
1: ألو السلام عليكم،
0: شونك محمد حبيبي؟
1: جاك أبو المفردات كلها
0: حبيبي، شونك؟
1: أنا تمام حبيبي قلبي، أنت شونك؟
0: الله يجعلك. شونك أخبارك؟
1: الحمد لله
0: حبيبي محمد.
1: والله استعد مهي من فد يوم رتبنا موضوع على الحب والرومانسية.
0: لا أنا اليوم بدي أحكي عن الأخلاق هسه.
1: اعرف ايه بس هسه من ده تنوه وتقول حتى ده نحكي على الحب، اريد فد يوم هيك حلقه رومانسيه حبتيه
0: ان شاء الله. اكيد اكيد يعني
1: اي والله اريد ندغدغ مشاعرنا.
0: يلا ان شاء الله ما يخالف. ويتذكر حبيبته اللي عافتها على مود ما عنده سياره.
1: اي والله اي والله.
0: شلونك محمد اخبارك؟
1: انا تمام الحمد لله، انت شلونك؟
0: يا هلا بيك. انتو
1: والله انا اريد اسال سؤال على الاخلاق، هو درس الاخلاقيه كان اكو درس اخلاقيه بالمدرسه بالابتدائي وبالمتوسطه، بعده لو شالوه؟
0: والله ما اعرف. ها ماكو حاليا؟
1: ماكو.
0: اي عمور يقول استلم المنهاج مال ابن الله يخليه وماكو.
1: ما اذا هاي وحده من النقاط الاساسيه اللي هي تبني الجيل والمجتمع على الأخلاق والاحترام. إن شاء الله
0: إن شاء الله

0: إيه نحتاج إن شاء الله. إيه نحتاج هواي تفاصيل التربية الوطنية.
1: أنا أتذكر آداب الطعام،
0: الأخلاقية، إيه إيه آداب الحديث، الجلوس،
1: الحديث عافية،
0: آداب الطريق.
1: الله جد حلو هاي الأيام.
0: اي ما يصير نحكي احنا واحنا ناكل، ما يصير نطلع صوت بالاكل، ما يصير كذا. وهاي تفاصيل حلوه.
1: اي والله كلش حلوه.
0: تاكل باليمنى
1: اللي لنا اياها المعلمه، كان تقول لك كذب واللي كذب خشمه يكبر. تذكرها. نخاف من هذا.
0: عمور يقول ليش محمد خشمه كبير.
1: اوه
0: حبيبي محمد، شلونك اخبارك؟
1: هسه صار والله تمام، هسه صار كذا بمحتوى والعالم التابعه. هذا واحد على التيك توك معروف.
0: لا هذا والله من باب القصص والضحك والها. انا ما احكي على هذا والله.
1: اعرف احنا قاعد نحكي بصوره.
0: لا بس احنا دا تصير عندنا يعني اكو ازمه محمد، ازمه كبيره. شلون ازمه صحيح البنزين؟
1: صحيح. هسه انا ما اريد ارجع على نفس السالفه اللي عاله قلبي.
0: يعني صار هسه ازمه بنزين المحسن العادي موجود، بس أزمة بنزين المحسن، أزمة بعض المحطات الأهلية معزلة، أزمة بالكهرباء، وصايرة وياها أكو أزمة أخلاق.
1: وهاي هي ذني هسه ذكرت إن أزمة البنزين والمحطات كلها تتعوض، مو مشكلة.
0: إي بس الأخلاق شو؟
1: بس الأخلاق صعبة. إي مثل ما تفضل أغلب المستمعين، هو من صار بيها يعني على الأسف صارت العالم تطي أكل ما تطي تربية.
0: صحيح.
1: وصار بيها الحرام، فاعتيادي يعني أكل الحرام ترى مو قليل.
0: هاي أنت يعني حكيت على نقطة يعني إحنا نقول عليها بالباكيت يعني.
1: صدق؟
0: والله العظيم.
1: عجبك أنا. أمي ما علمة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يخليكي والله. كل من يشتغل بصله
0: صح.
1: اي والله. فهاي انا هنا دا اشوف يعني الاخلاق حلوه مع نوعا ما محترمه، بس تجيك بعض الاحيان حالات شاذه تهبط معنوياتك. بس الاغلبيه لا، احترام. هاي الابتسامه وين ما تروح يضحكون بوجهك. هاي الابتسامه وين ما تروح يضحكون بوجهك، يعرفك ما يعرفك. ألو
0: زين. انطيني موقف شفت انه بأخلاق عالية انت عايش في مجتمع غربي.
1: والله رح اسولف لك هذا الموقف بوقتها دمعت عيني.
0: زين.
1: ابوي شوية عنده مشاكل بالضغط، لانه تعرف احنا ويا الاكل غير.
0: طيب
1: وديناه للطوارئ والله. وبعدين استعدلت حالته، بس هاي بعد طب للمستشفى وما يطلع الا يضبطون كل المواضيع يتاكدون تمام يلا يطلع. فممرضه جت فحص الضغط اسئله ما ادري شنو، راحت ورا ساعتين ثلاثه اجت الطبيبه فده تسوي لها فحص كامل بهذا الشاكوش، وحده من الفحوصات تضرب العكس ركبه الرجل. استاذ مهيمن دكتوره وكبيره بالسن مو صغيره، نزلت نزعت حذاء ابويا دا تفحص اصابع رجله وقدمه العفو.
0: زين.
1: وهي دكتوره.
0: اي انت استغربت من هالموقف؟
1: لا انا ما استغربت، بس قلت لا انا سالت كان اقول وخر هاي شغلتي.
0: اي هاي هنا انه هي دا تمارس مهنتها يعني بمنتهى الشرف. اي
1: ساي ما اعرف تواضع اخلاق شنو الوضعيه.
0: هذا احترام للمهنه وانسانيه ورقي.
1: اي هي هم دكتوره المفروض اخلاقها تصير اعلى.
0: اي هم يمكن هم حتى يعني قسمهم تفاصيلهم تختلف، بس هاي المهنة الإنسانية يحترموها يقدروها.
1: هذا واحد من المواقف.
0: زين.
1: ايه.
0: اعطيني واحد من المواقف يعني تفاجأت من عنده أنت حتى كمجتمع غربي وشفته سلبي من ناحية الأخلاق، حتى لا يقول لك ها مثل ذاك اليوم
1: لا
0: طلعوا لي ناس ها والله أنت.
1: أنا أقول لك واحد من اللي شفته والله هذا ويانا بالشغل خطية. تعارك ويا زوجته شمرت غراضه بالشارع وخابرت عليه الشرطه.
0: زين
1: الصبح لقيناه نايم بالسياره.

0: لك هاي شنو كان قوي شيء صارت
1: شون العفو
0: واحد جانا بيشتغل تعارك ويا زوجته
1: زين
0: نص الليل شمرت غراضة بالشهرة وطردتها من البيت
1: أيابه
0: والله وخابرت عليها الشرطة
1: زين
0: فهاي أبسط مثال أنه الأخلاق شون اختلفت من شخص الشخص جينا للصبح لقيناه باب الشركة نايم بالسيارة
1: اختلفت ها
0: طبعا هي مش ذا أقول لك مو كل أصابعك مو كلها سوى ولا تتصور هنا الحياة وردية فوردي وكل شيء تمام لا ترى القانون ده يحكم بس أنا ضربت لك مثل الطبيبة الطبيبة يعني شغلها يعني نابع من داخلها ما مجبورة أو مثل ما يقول القانون ما ده حاسبها عليه غرفة مسدودة بعيادة بس احنا والله فوقانا طيب. وبنفس الوقت هذا أبسط وهذا خو من شفته دخلت ألو
1: محمد الـ أكو صار فد مسألة كارثية اللي هي الإنسان اللي عنده أخلاق يضحكون عليه يتنمرون صحيح. عليه يصنفون صحيح. عليه صحيح. هاي هم مشكلة
0: صارت بي قد ضحكوا علي يا جماعتي
1: لا محشوم حبيبي أي
0: لا لا دا تلك يا ربع وربع تعرفهم شلون اثنين صلوات على النبي
1: زين
0: هاي شنو صاير مو انت
1: لا هاي بالله هاي عن باب يحبوك يشاقون وياك أنا ما أقصد هيك أي
0: اي صحيح لا صحيح صحيح واحدة من الشغلات تحط حزام الأمان وانت تسوق
1: ايه يقول لك شنو تخلي حزام الأمان عيب يا معود
0: اي هسه بالبدايات بس هسه دا اشوف لا الحمد لله بدأت تمشي بس اكو نقطة نوه عليها احد المستمعين صدق بس يطلع الحدود يتغير 160 درجة
1: صح ليش والله يعني انت هسه طالع وقاعد بكندا ليش شنو السبب
0: جبرك شلون اقول لك يعني انت ما تريد تصير نشاز عن الدائر مدايرك تعرف شلون
1: يعني اذا احنا كنا هسه التزمنا يعني شلون هسه مثلا يعني إذا التزمنا يعني صرفت عدوى حلوة إذا التزمنا مو كلنا
0: مو إيه حلوة إيه حلو حلو خل أضحكم شوية قبل لا أروح اليوم قرأت شغلة على الإنترنت تجبتوها على اليابان ووضعية اليابان أنت وإبراهيم
1: زين
0: قرأت واحد يقول عراقي قال له تقدر تسوي العراق مثل اليابان قالهم إيه سهلة خلنا ضربة نووي ونبدي من الصفر عن نظيف
1: الله يحفظ البلد يا ربي
0: الله يحفظ البلد ترى ده شاقة
1: يا بترى ده شاقة محمد ما يقصد يعني
0: شاقة والله
1: الله يحفظ البلد
0: صارت ترند على الانترنت
1: محمد أنا أشكر اتصالك
0: حبيبي أنا اللي أشكرك وموضوع حلو حساس إن شاء الله نسوي شغل
1: مو تغيب محمد ترى يعني ملح البرنامج
0: منو ده يغيب يوميا مواظب
1: عافية والله وين صار لك يومين يلا رجعت
0: اها
1: اي لا تشل
0: اليوم دزيت مسج العمر انا حيل انقهرت عليه
1: زين
0: اي خلي يسمع نصيحتي يسمع نصيحتي
1: اي اي سمعني اياها
0: اي والله
1: عمار كامل لين صديقي زين
0: بس غدار
1: يقول لي اتفق وياك
0: غدار انا اقول لك هو الولد يعني سبحان الله يلا ايش السبب
1: يا بقى ترى عمار كامل احنا شوي من باب الملاطفه ترى والله العظيم خوش ولد كان هذا ركس بكارتون نيلز
0: بس ليش تحبه شو بسوي له
1: مو انا اشوف شخصيته شلون ركس بكارتون نيلز لا يؤذي ولا كل ما يسوي
0: عمار
1: اي تتذكره ركس بكارتون نيلز وما تتذكره
0: هو وركس اكبر دناغي
1: فقره يا عمي والله فقره لا قدر يسوي شيء نيلز ولا بعدين صاروا اصدقاء
0: شغير يوم فتح الكاميرا طالع ويا اسمه ام الباجره
1: ما ادري بهاي انا هاي التفاصيل انا لا الرجال ما عنده هيك انا محمد انا اشكرك
0: امير توشه شاهد على كل شيء
1: حبيبي تحياتي
0: تحياتنا الامير امير دزلهم الدليل
1: يا هلا يا أهلا بيك اتصال آخر ألو يا قلبي
2: الله يسلمك

0: الله
1: يسعدك. حبيبي انت من ويانا؟
0: وياك خالد.
1: خالد يا هلا بيك ابو الوليد، شلونك؟
0: سلمك حبيبي.
1: حبيبي خالد
0: يا على طول اسمع برنامجك،
1: اتشرف فيك.
0: مواضيع ما سبق الله يسلمك.
1: يا هلا بيك.
0: دائما نقدر نحصل. الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
0: والله قضية الأخلاق موضوع كلش حلو، يرادلنا فرمته هواي يرادلنا.
1: شنو اللي شفته يعني. موقف وقلت نحتاج إلى أخلاق؟
0: والله واي، مثلا السائق اللي بالشارع يلاقيك، مثلا اللي أكو هسه صاير مدير من سنة وجاي أكثر.
1: زين.
0: تعرفه وتعرف أطباعه ويعرفه اللي يسوي الغلط، بس من ينشر لك منشور تعرف أطباعه ويعرف اللي يسوي الغلط، بس من لك منشور يعني تحسه هو فتان ملاكر، هو يعرف الغلط وده يسوي.
1: اي هاي التناقض والسلق نعم ازدواجيه،
0: يعني من تشوف منشوره بس تبقى تبكي ما بقي
1: لك. اي هوايه هيك هوايه،
0: بس الواقع غير. لا وكيف يعني الناظر يحكي عن كذا، ما انت اللي تسوي، ما يعرف مسكين هو يقصد يسوي.
1: شو القصة صار وياك تفاجأت به؟ يعني انه شفت انه في عدم اخلاق.
0: ما هي مواقف قصص الأخلاق هم مواقف. مثلا أنت لازم تروح لمكان الدرج، مثلا الموظف المقابل ما يحترم حتى الراجعين، وشغلات. بس قلت لك أكثر شيء خاصة سائق راجع ودليفري. يا ساتر الله يشفي الشارع.
1: هذا تهور السياق اليوم على طاري السواق الدليفري. زين جبتها بهذا الموضوع. تحياتنا طبعا سوق الدليفري، وهم بيهم خطأ يا شباب، يعني
0: بيهم محتاجين كلش من
1: تدريب وطالعين اريد يعني إيه بيهم مؤدين عن الامانه، شايف يسوون مجال ويحترمون الى اخره. على الخط السريع علوه انه يسمعني اليوم، على الخط السريع من سريع غزاليه الى صعده الجسم مال الاسكان مال ساحه اللقاء العفو.
0: اي نعم
1: مال ساحه اللقاء العفو.
0: اي نعم.
1: السياره ف كسر ابو سياره وخرت من عنده ادوب دا اوخر رد كسر رد يعني اخذت زحفت على الجان اليسرى ما احس الا فشي خطف واختلت وزنه ومباشره اني بس اريد يعني اوخر هو مصر الفوت من يمي لا خفف ولا هم يعدنون وتوازن بالقوس على الدراجه مالته فدقيت لهورن من دقيت له يقول لي معود روح يسوي لي قلت له أنا خايف فيك يأشر بيده بطريقة والله عيب مخزية يعني على الأقل يقول له خايف عليك اعتذر دز إشارة سلام لو صعبة تخيل أنا خايف عليه لي يعني تدري هو ده يمشي على السرعة يعني لا تقل عنه بالماطو أقل رفسه من الدراجة الله ليش يصير بي
0: حصوة
1: ولا انت تسخط سريع يعني انت مو مصفرع حتى انه تنقلب وتقعد على كيك يعني لا هو مو
0: يمكن لك تشاطرون يا سبيل من يتازك بالدليفري خاصة يعني مو الفل بس الأغلبية المشاطر يتازك يكسر عليك
1: رسمي قدام ايه يكسر هي موط يكسر
0: انت على متوصيل الدينار فرق والله يرزقهم ان شاء الله مراك ومراك يعني هذا جاي مش عائلة وعيش نفس بالحلال بس انت على الدينار وانت تالاف مش مو بالموت
1: كارثة والله كارثة اللي يصير فهي مسألة والله. مسألة تربية مسألة أخلاق مسألة احترام
0: الأخلاق صمت حقيقي والله العظيم
1: صح
0: يعني ما احترم يا كناس احترم وراح مني جوز راح مني بس الأغلبية ذولا السابع وبشارة شلون العفو الهابط صار بس الحالة
1: صح أنا دباع على شغلة أكو إيجابية اللي شوية يعني أكو شغلة إيجابية بناها من ناحية الأخلاق جماعة يعني بعض البلوغرات وبعض اللي يسوي تويات هابطة ومشاكل وهاي اللغاوي وغيرها بدت الناس متهم بدت لحظة الحالة بدت الناس متحكي بيهم
0: هم هم بدوا يخافون من طبقة القوانين
1: مو بس مسألة القوانين بدوا الناس ما يعير لهم يعني ماكو ما يدير بال

0: هذا الإعلام بصل وياهم يعني. شكرا للإعلام لأن وضحوا الصورة يعني كان كنت تتابع.
1: صح.
0: قام نضي العالم إنه هذا تابع على شيء.
1: أيوه.
0: كان إيش الناس.
1: وراحت هاي موات ال التند وال.
0: صحيح.
1: إن شاء الله يا رب إنه ال ال ال ترجع.
0: إن شاء الله والله ما عليك يعني إحنا على العالم على قوانين وعلى أخلاق. بس استوي.
1: أشكرك.
0: أرمك حبيبي الله يسلمك.
1: يا هلا.
0: تحت الكاب.
1: يا قلبي أنت يا هلا. اتصال ألو.
2: ألو السلام.
1: وعليكم السلام. يا هلا بزياد. شلونك زياد حبيبي؟
2: مستمعين الكرام.
1: الله يسلمك.
2: الله يحفظك حبيبي أستاذ مهيمن.
1: حبيبي زياد.
2: موضوعك اليوم جدا جدا شيق وجدا حلو لأنه يتعلق في موروث اجتماعي. يعتبر تاريخي بالنسبة للعراقيين على اعتبار المجتمع العراقي تميز عن باقي المجتمعات بموضوعة الأخلاق ولنا في رسول الله عليه أفضل الصلاة
1: ألف الصلاة
2: حسنة عند أثبت أن الأخلاق قبل الدين حينما قال إنه بعثت ليتمم مكارم
1: الأخلاق.
2: نعم إذا كان نخلي نفترض حتى قبل ما عند الدين هو كان دخلق باعتبار
1: عربي أصيل صحيح
2: تمام أني أقول يعني أنا اسمح يعني مع احترامي لجل الآراء كلهم مقدرين محترمين بأهم بكلمات طيبة أنا أشوف اليوم المجتمع أشوف الأخلاق هي مو محلية مو بالعراق يعني أنا مطلع يعني أشتغل بمؤسسة إسلامية
1: نعم.
2: فأشوف يعني هاي أزمة الأخلاق فقه أستاذ من هو بس بالعراق بكل مجتمعات المنطقة يعني بكل مجتمعات العالم
1: أنا دا أشوف من يعني الحوار مالته أسلوبك سلس ويعني ما شاء الله أنت وين تشتغل يعني مرئي مسموع
2: والله أنا محرر
1: يا هلا بيك على راسي
2: الله يحفظك أستاذ كبوة محرر
1: على راسي أتشرف فيك
2: الله يحفظك تعرف أنتم أزمة الأخلاق تضرب العالم عالم يعني مو بالعراق يعني خافوا الإخوان عبالهم من اليوم هذا فلان ترى لا والله يعني كل
1: صحيح
2: لندن لندن لندن قبل سنتين ما اعرف ايش عندهم اضراب يمكن ضرطه او شيء المحلات انكب والمولات انباقت وكلها تبين مجتمعات ما يحمل خلق يحمل قانون
1: صح
2: في حين احنا بالعراق اذا تتذكر استاذ مهيمن احنا من 2003 ل 2006 ما عندنا حكومه ما عندنا شرطه لكن ولد المنطقة هم حموا مناطقهم وولد العشائر هم حموا عشائر فاقول صح. احنا لا ده أني أفخر بصراحة بالمجتمع أفخر
1: رغم إن شاء الله أكيد
2: رغم حجم السلبيات الموجود اللي ست مرات يسمونه إحنا أغلى صامتة أهل الأخلاق يعني
1: صح
2: يعني ما قيل العيان جوز الشاذ اعتبار أنه هو شاذ يهوش يصيح يكون خص للناس لكن لا تصدقني أكو شغلات صحيح. يعني تصفت اليوم أني رحت في جلسة عشائرية في كربلاء من أحد الأكراد داعم واحد من كربلاء داعم كالف فهي تعرف هي العشائر هذه السالفة فما قبلوا قالوا له عمي تمام قصده وهذا يعني قصده ويمك وهذه الفلوس اللي جعتها أمان تطيها للولد هي سيارته دمرت
1: لا
2: لا هذا يعني هو فأقورت
1: لا لا لا
2: هذا يعني هو اي فأقول أكو نماذج مشرفة
1: شاي شيم عربية أصيلة نعم
2: بالضبط أقول إحنا إذا صارت فت سلبية نكون بعض نقول هاي البعض يسويش لكن الأغلبية الحمد لله أستاذ مهيمن أني أنت عبرك المستمعين اللي شاركوا فكون إحنا نشخص
1: وإحنا أكيد وإحنا من البداية نقول بعض الناس أكيد
2: أحسن جزاك الله ألف خير
1: الله يسلمك
2: نقول بعض الناس ليش حتى يعني تعرف أنت اليوم برنامجك أنا اليوم انتبهت عليك برنامجك مو بس محلي برنامجك عربي تصل
1: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله والشكر
1: الله يسلم
2: فضل من الله
1: الحمد فعلا والله فعلا
2: احنا ايه فاحنا كون يعني يعني هاي رسالتك ورسالتي ورسالت حتى المستمعين اليوم حتى المواطن العادي هو يدعي للحسنى ولسبيل الله وتعرف فاحنا مرات تعرف تذيع ضحكك انا ضحكك
1: حبيبي
2: يعني حتى المتشنج ترى حتى المتشنج اللي يكسر تشنج اللي يكسر عليك بالشارع اللي ما ادري شنو مرات انزل له اضحك يعني هو هم يباوع عليه
1: والله عافية عليك
2: هو هم يضحك اي هو هم يضحك
1: والله عافية عليك
2: في مال لا في مال لا اي بس مرات تدري يعني ضغوط الحياة تولد يعني

0: الله يكون بعون أهلنا
1: وفعلاً فعلا فعلا
0: تعرف ايجار ومولد وكهرباء ودرجه الحراره. على قولة اخويا ذاك اليوم كسر علينا ولد خطيه يعني سيارته شويه علقت حالها ما بيها تبريد. فقلت له اوقف بس ارد احاكي. قال لي ايش تحاكي يا عمي؟ هو الرجل حتى سيارته ما بيها تبريد ودرجه الحراره تقل 60 دعوفه. فعاد انا سلمت عليه
1: يا حبيبي الله يكثر من امثالكم حقيقه
0: الله يحفظك. اكو فد ملاحظات جميله يعني تدري اني اشوفها للمي ذولا خطيه يبيعون مي تدري. نعم. اولا هو الجو حار
1: وسامنا
0: كلها تحتاج للماء فانا انطي الف اخذ منه 4 أطفال. والله اشوف رجل المرور طيب يبطل مي اشوف واحد بالشارع عم يبطل مي يعني خلي نعيش هاي الثقافه ثقافه الخلق اللي علمنا عليها نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واذا كانت اكو حالات
1: نعم
0: كون نتعاون بيناتنا كبرنامج
1: حلو.
0: برنامجك
1: فعلا
0: نعالجها شلون نسويها
1: هو هذا هذا المغزى من البرنامج
0: بالضبط. جزاك الله الف خير.
1: يسلمك.
0: خلينا نتفق انه الحمد لله مجتمعنا افضل من هواي مجتمعات
1: اكيد
0: رغم السلبيات
1: اكيد اكيد
0: رغم السلبيات لكن هو لو يعني رب العالمين في محكم كتابه يقول لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارا اكو مجتمعات لو عشت وياهم ما تقدر تشوف يعني الشغلات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشغلات المزعجه واللي مو حلوه. فاحنا على سلبياتنا الحمد لله
1: الحمد لله الله يحفظ الله يحفظ بلدنا وشعبنا. واني كلش فرحان باتصالك
0: الله يحفظك
1: استاذ. وختامها راح يكون مسك وياك اكيد.
0: الله يحفظك استاذ مؤمن شاكر فضلك وشكرا جزيلا.
1: يا هلا يا هلا وتسمع اهداء حلو ان شاء الله ويا الختام من عندي ومن عموري ومن أسرة الكادر البرنامج قلبي يا هلا ونورت. أنا اليوم كلش فخور في هذه الحلقة وأكيد ما تفرق عن كل الحلقات لكن اليوم شكرا لمتصلين الجدد شكرا لعوائلنا تسمعنا شكرا للجالية اللي يسمعونا شكرا عمر ثائر مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر. راح أترك الختام ويا عمور نقولكم في أمان الله.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

0: حبيبك المضطهد مخلص إلك للأبد كاظم.
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
1: راديو الرشيد 24 ساعة

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.